نهجك الزمان نهجك نليز حبك الرحمة يجري بديك شاعرها الخالد الأديب علي حسين التلالة غاتي.

0: يشرب دمانا حبك.
1: ممنون ممنون بالخدمة غاتي، الشاعر الخالد علي حسين التلالة غاتي.

هذا آخر جواب. خلي على لسيد الشهداء. يجري يجري يجري بدمانه.

0: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنود حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: بس للحسين خالد كل شمات شعر ابن كربلاء الموفق كرام حسين الكربلاء يا ابوكم وين عايش حسين بجرحنا هالمحن

0: كل شي مات. وين صوتك علمتنا كربلاء؟
1: علمتنا كربلاء تسكين الحسين المطار، علمتنا كربلاء.
0: لا لا مولا.

0: حسن الحسين البطل بالشمات علمتنا علمتنا كربلاء علمتنا كربلاء
1: سمع العالم سمعوهم
0: علمتنا
2: كربلاء بس للحسين البطل
0: بس للحسين البطل بالشمات

زين زين اسمع قولوا أهل شهرة وتجارة نرجع نردد عبارة ما نعيش بلا قولوا قولوا اشتردون تقولون المال شغل بالشعائر اللي بي البايع حسين بفلس ما اشتري المال شغلة بالشعائر البايع حسين فلس قلهم قلهم انت جاوبها البايع حسين فلس ما اشتري

0: بالمدين من عشيرة عابس احنا مسودني مموح يلا عيدنا الخدمة دي من عشيرة عابس احنا مسودني
1: منين انت منين
0: من عشيرة عابس خدمة ثوب الأنبياء بس للحسين البقاء بس للحسين

0: اسمع.
1: يا ويلي مش السنة يصيب الوباء، صحنا وين الله ونموت بكرب. يا ويلي مش السنة يصيب الوباء، صحنا وين الله ونموت بكرب.

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

وغدا وغدا يبدو لنا سدا ماني. هذه اي بارك الله. جميع احنا غير حسين، احنا غير ما عدنا واسع، احنا

وانت متحير بأمرك. رحمة الله على روحك. هنا يا هالكثرة ذنوبك وانت متحير بأمرك. اخدم

تسمع الهاتف يبشرك لو إلك قوة وذاكرة بنور العقيدة منورة أو للخدمة عندك.

تطفئ النار لمن كان مطيعا. دمعة تجري بذكراه خشوع.

سمعت نبرتها المشاعر ظهرت وصارت تترجم معتقد وجدان شاعر قضى كل سنين عمره بخدمة المنبر الطاهر عن ساحة الدنيا ارتحل والرحمة البار انتقل راح وأخذ أشرف عمل راح وأخذ

ما وصف مثقال ذرة من محاسن هالبغية، وتعجز الكتاب عنها وأهل الأذكار القوية. هالخدمة تنطي المجتمع دستور إيمان وورع، وحب بضمايرنا انطباع، وهاي نعمة دائمية، وهاي

0: سيف احنا احنا احنا غير اي بارك الله ما عدنا وقت والذنوب والذنوب هواي شبتها وغدا وغدا يبدو لنا سدا من هذه أرعنا
1: اي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
0: وغدا وغدا يبدو لنا هذه أرعنا.

البشر أعظم فضيلة مثيل ما قال الخدام للبشر أعظم فضيلة ما تحصل هالكرامة غير الانفوس الأصيلة واحنا ان حسين قدوة وابد ما يحصل مثيلة واحنا ان حسين قدوة وابد ما يحصل مثيلة والذي بهالخدمة اعترف يتقلد وسام الشراب وبالمحشر ينول الهدف هدف ما نلقى بديله هدف ما نلقى

حياك الله. احنا غير حسين، احنا غريب يحفظك الحسين. لا تقول شلون احصل هالسعادة بهالخدامة. هنيالك هنيالك اللي بهالليلة هذه سجل اسمك في سجل المعزين في مصاب أبا عبد الله الحسين. لا تقول شلون

للسما محصل مرامي، للسما محصل مرامي، هالعقيدة هو

كل من يبذل بهالخدمة جهده ولما نتنول المنية ما يضل بالقبر وحده، ولما تنول المنية ما يضل بالقبر وحده، يحضر شبل عقد الولا فكرة كمل ولا ويأمنه ويستقبله وللجنة بيده يوصله.

0: احنا احنا غير حسين
1: صوتك صوتك نشمي
0: احنا غير
1: حسين ما شاء الله والذنوب هواي عمي
0: والذنوب هواي
1: وغدا
0: وغدا يبدو لنا سدا ما هذه

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

الليله شلون يطلعون شلون يسولفون يا عمتهم زينه. بتخيل هذا الموقف، خويا يا زينه خويا اقعد.

السهم خويا شحكتي بصب جسمي باوعد حنيتي.

0: إذاعة جامعة المستقبل
1: ليل 11 ما بيكم.

فدوى اروح لك. فاذا تقدر توقف على حيلك وتسوي هالمسيره هاي الحسينيه المباركه اللي كل سنه تسويها وكل العالم ينفجع ويا هالمسيره، اي وانت ماشي وانت ماشي سوي لنا سوي لنا هالمسيره الشموع وساعتها الزينه جزاك الله خير، واحفظ وياي المستهل ايدك تجاوب ان شاء الله. بقول على الشاشه وجاوب.

إيش ما قرب عليك رماح تدفعني يا أخوي ويسمع صدرك يصيح ضلوع توجعني بذانك دم أصيح شلون تسمعني صفحتك طالع عظم ومطشر عظامك شليم يا خويا يا ضوعت ما شوف إصبعك

خادمك خادمك احتم بظلك، اريد السهم يمنعني، اش ما قرب علي كرمال.

0: يلا هذا يومك صوتك شبابي ايه
1: ومن هنا لازمك اللي كان
0: اسمع زينب شو تقول للحسين تقول له اطلع يا سهم 1900 ايدي محروقة جرسها ما بي ما بي ليش محروقة ديش مولاتي طفي بالخير على ضلوعك أدري

يمقطع وما تلزم. ايه ويا زينب صح يا اخويا، خادم لخادم الحسين ابو علي المالكي، اطلع يا سهل.

0: ظلمة وسوالف من حق
1: يا أبويا
0: يخطى.

حذو الايدك ارفعني الشموع بيدك ارفعني كلها بتشف عندي وصبعك بتشف اخويا اخ

يحشي انا حيش اعذبك كل ساعة صفحة يقلبك.

هي ويا زينب هذا اسمع منك بالله اروح لك ليله دعش ما بي قمار ليله ارفع لي شعرك.

أخاف عليك زلمة يسمعك الكلمة حلفتك بشارب عليم.

يمه رجعي للخيم صار الوكيد ظلمه اخاف عليه.

اسمع خيمة بناتك دخنت أطفالي لك ما غمضت يا

لين ينقطع ما تلزم. اي ايد الفحة وايد الفحة الشرعة بيها وجاوبني فدوى اروح لك.

ويا ضربة ناس عود شلون من دونك عيون الشمر تنظر ما من عيونك لا أخواني لك خاطر

0: أنا زينا بيوم الهاشمية علي دفعوا بذال الباب مية. آخ يا زينب شلون حالك اليوم؟
1: هي
0: علي ما مر علي مر يا الزكية يوم مو يوم، صرت ما بين فج النار

تعال استريح يمي، تعال استريح يمي، تعال يمي، خلي اقرا لك بيت ان شاء الله ونختم هالمسيره. هاي مسيره الشموع اللي ادخلت بها السرور على قلب زينب هذه الليله. جزاك الله خير، جزاكم الله الف خير جزاء المحسنين. اي على قعدتك يرعبينا صف الشام تحسافه يرعبينا هو علينا يرعبينا كذب لو قال واحد يرعبينا يرعبينا وعرش الله نزل ظلل علي وعرش الله نزل ظلل ما شاء الله يطلبون هذا البيت حرمه حرمه حديث ما يجي لحسين حرمه ولنا في اسطر القران حرمه زينب تقول انا ما كنت بالديوان حرمه حرمه علو العاص يرفس بين يدي يا علو العاص يرفس بين يدي

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

يا زمن والله عجيبة بنت علي تصبح غريبة، يا زمن والله عجيبة بنت علي تصبح غريبة، من نعدم صاب زينب قل لي أذكر يا مصيبة، من نعدم صاب زينب قل لي أذكر يا مصيبة.

ملعب يا طفل لما انت فقده ضايع وتقدر تقصده يا طفل لما انت فقده ضايع

سير أحلام على عيوني تنام. أنت تدري الليل ده خيم ظلامه يا الله.

نارها على خوف بغضن الحق ساعة المرها على خوف من على الناقة وتشاهد جثة الوالي سليبة جثة الوالي سليبة.

اكرهك ما اعوفك لو بدي من ريحه غصبا عليك ما اعوفك لو بدي من ريحه صيح ما اعوفك

0: ما شاء الله. ولا
1: انقل لها الرقام وصيه ويا قلب بالدرب عشر ونينا يا حسين. خويا قلب البيت درب عشر ونيه ونا

إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سد آيه ننشد السجاد علي صار بنطف وجره من بقى وحده عليل وعمته زينب حايره كم يتيم شاف بنطف كم مصيبه حاضره كم جسد مقطوع راسه وكم ضحيه موثره كم جسد مقطوع راسه كم

وحدة عليل وعمته زينب حايرة كم يتيم الشاف بالطف كم مصيبة حاضرة كم جسد مقطوع راسه كم ضحك

بالحومة وقع من أبوه حسين ناد من أجل دين طلع من طلع وسط المعارة شلون راح وما رجع آه يا عظم المآسي من شفت نحر انقطع آه يا عظم المآسي من شفت نحر انقطع

ايه انشدك عن جسد عمك طاح يم المشرعة حس اخوه حسين بالهم حين شافه بمصرعة انشدك عن جسم عمك طاح يم المشرعة

جنة يتعذر لأخوه جفوف ديه مقطعة والأوغاد والأوغاد ذبحة وحسن وأخي يا سجاد يا سجاد يا سجاد بيت الدعاء يا خبر بالغاضرية يا آيه عنده في الأجساد نشتك شنهو عندك يا خبر من شلت أقمار هاشم ضم وهات وقهر عنده في الأجساد نشتك شنهو عندك يا خبر من شلت أقمار هاشم ضم وهات وقهر شلون شفت حسين جسمه دامي مقطوع النهر والذروع الغبر نايم يا صبر قلبك صبر والدار وعلى الغبر نايم يا صبر قلبك صبر.

خبر عندك من الغاضرية يا سجاد.

بباب الحوائج أبا الفضل العباس، اقضي حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين منهم. اللهم بشباب القاسم بشباب علي الأكبر احفظ واستر على شبابنا يا الله. اللهم بدم الحسين بخده التريب بشيبه الخضيب انصر شيعة أمير

0: طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح موتى الحاضرين ختمة الحسين شيعة أمير المؤمنين عامة نهدي لهم جميعا ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.
1: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

فاشهدي ما شاء الله حسينا لخادم الحسين الشاعر الدكتور أحمد العلياوي. نحن أنصار حسين نشتري الموت شراء، دمنا الحر يلبي في الملمات النداء.

يوم البلاء واختبار الحب يوم الكرب في يوم البلاء إنني ذاك الفدائي سأحيا بالفلاح.

فاشهدي للحسين صدحت صدحت فدوى روح لك.

الأول تمشي على هذا الرقاب، زينب تأمر ولتمشي على هذا الرقاب، إنها بنت علي فاسألوا الضلع المصاب، إنها بنت علي فاسألوا الضلع المصاب.

صلاتنا نزلت حسينا كالوبال الأسود كربلاء فاشهدي حسينا صدحت.

0: جون وحبيب إننا نافع وابن القين جون وحبيب.
1: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تستعرض إنجازاتها النوعية وتكرم صناع التميز. بابل تهيئ أكثر من 60,000 قطعة أرض سكنية للتوزيع. الزيدي دول الخليج تمثل العمق العربي للعراق. الأمم المتحدة تثمن جهود العراق في مكافحة الفساد واسترداد الأصول. شرطة الأنبار تضبط أختاما مزورة وأسلحة بحوزة متهم. إيطاليا إزالة ألغام مضيق هرمز قد تستغرق شهرين. وترامب مستمرون في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان ومريم الزبيدي، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أعلن محافظ بابل الحقوقي علي تركي الجمالي تهيئة أكثر من 60,000 قطعة أرض سكنية تمهيدا لتوزيعها على الشرائح المشمولة في المحافظة. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم مسؤولين من وزارة الزراعة والدوائر الخدمية لبحث آلية تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتوزيع مليون قطعة أرض سكنية. وأكد الجمالي أن الأراضي المخصصة تشمل مناطق شمال ووسط وجنوب بابل وفقا للنسب السكانية، مشيرا إلى أن الوجبة الأولى ستخصص للعوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود، فيما ستخصص الوجبة الثانية لبقية الشرائح المستحقة. كما أعلن توجه المحافظة لاستثمار المساحات الفائضة في مشاريع الطاقة الشمسية.
2: نفذت لجنة الرقابية من المديرية العامة للتربية في محافظة بابل برئاسة مدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية أمير عبد الزهرة زيارة ميدانية إلى قسم تربية قضاء المحاويل بتوجيه من المدير العام الأستاذ علي راجي ناجي عوض. واطلعت اللجنة على سير العمل والإجراءات الإدارية والتنظيمية، وأكدت اللجنة أهمية الالتزام بالضوابط الرسمية ومعالجة الملاحظات بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ النزاهة والشفافية، مشيدة بتعاون إدارة القسم ومنتسبيه في تسهيل مهام الفريق الرقابي. مشيدة بتعاون إدارة القسم ومنتسبيه في تسهيل مهام الفريق الرقابي. وتأتي الزيارة ضمن البرنامج الرقابي الذي تنفذه تربية بابل لمتابعة الأداء الإداري والمالي وتطوير العمل المؤسسي بما يخدم العملية التربوية والمصلحة العامة.
0: أكد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي أن النجاحات التي تحققها الجامعة على المستويات الأكاديمية والبحثية والتصنيفية جاءت نتيجة رؤية استراتيجية واضحة وعمل مؤسسي متكامل، مشيدا بجهود الكليات والأقسام العلمية والملكات التدريسية والإدارية في ترسيخ مكانة الجامعة محليا ودوليا. جاء ذلك خلال اجتماع موسع استعرض أبرز إنجازات الجامعة بحضور القيادات الجامعية وعمداء الكليات ومديري الأقسام، حيث شدد رئيس الجامعة على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق وتعزيز الشراكات المحلية والدولية إلى جانب تطوير البحث العلمي والتحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مفاصل العمل الجامعية. كما جرى تسليط الضوء على حصول برامج أكاديمية في كليتي القانون والتربية البدنية وعلوم الرياضة على الاعتماد البرامجي بوصفه خطوة مهمة في تعزيز جودة التعليم والالتزام بالمعايير الأكاديمية.
2: حققت كلية الصيدلة في جامعة المستقبل نتائج متميزة في الامتحانات التقويمية الوزارية للعام الدراسي الحالي، مسجلة نسب نجاح متقدمة في عدد من المواد التخصصية بما يعكس المستوى العلمي الرصين للكلية وكفاءة ملاكاتها التدريسية والجهود الكبيرة التي بذلت في إعداد الطلبة وتأهيلهم أكاديمياً. وتؤكد هذه النتائج حرص جامعة المستقبل على الارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة أكاديمية متطورة تسهم في إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة تمتلك الكفاءة العلمية والعملية، بما يعزز مكانة الجامعة وريادتها بين الجامعات العراقية.
0: بين قيم التكافل الاجتماعي التي تحث على نجدة المحتاج وإنقاذ المصابين، وبين مخاوف المساءلة القانونية عند التعامل مع الحوادث المرورية، تبرز قضية اجتماعية حساسة دفعت الكثير

0: تدريجيا مع تزايد المخاوف من التبعات القانونية التي قد تواجه بعض المتدخلين في الحوادث المرورية، ما دفع الكثير إلى التردد قبل تقديم المساعدة والحديث لأحد المواطنين.
1: عنده حادث ومحتاج للمساعدة ما تقدر تساعده، ويمنعونك الناس أو الأهل من أنه مساعدة هذا المريض. السبب قانوني وكذلك عشاري. بالنسبة للقانون يعتقلك أول ما تودي إلى المستشفى، وكذلك العرف العشاري أكو بعض العشار تستغل هذه الظاهرة لابتزاز هذا الشخص اللي ساعده ويتهمه أنه هو صاحب الحادث.
0: وقد أكد أحد شيوخ العشائر أن هذه الإجراءات أبعدت المجتمع العراقي من قيمه الأصيلة وأضعفت روح التكافل، حيث بات الناس يترددون في تقديم المساعدة خوفا من العواقب القانونية. هذا الواقع أدى إلى تراجع المبادرات الإنسانية وترك بعض المصابين دون عون في اللحظات الحرجة.
2: بعض الحوادث المرورية التي تقع في الشارع العام أو يعني بعض المصابين في بعض الأحيان يعني ابتعدت عنهم الكثير من أصحاب المروءة يعني برفعهم أو إيصالهم إلى المستشفيات خوفا من المساءلات القانونية أولا والمساءلات العشائرية ثانيا. قبل أيام معدودة تعرض أحد الشبان إلى حادث مروري ولم يتم إسعافه إلى المستشفى، ما أدى في نهاية المطاف إلى وفاته.
0: وبين واجب إنقاذ الأرواح واحترام الإجراءات القانونية، تبقى الحاجة قائمة إلى نشر ثقافة قانونية واضحة تمكن المواطنين من تقديم المساعدة عند الضرورة دون خوف أو تردد، ما يحفظ القيم الإنسانية ويضمن سلامة الإجراءات في آن واحد. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
3: بعد حملة اعتقالات واسعة طالت متهمين بملفات فساد، أعلنت الحكومة العراقية أن ما عرف بصولة الفجر لن يكون إجراء مؤقتا بل بداية لمسار إصلاحي أوسع يستهدف استرداد الأموال العامة وتعزيز سلطة القانون، وسط تأكيدات باستمرار الحملة وتوسيع إجراءاتها. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
4: مع استمرار الحكومة العراقية في حملات لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد المالي والإداري، نفذت الأجهزة الأمنية أوامر قبض بحق عدد من المطلوبين بالتنسيق مع الجهات القضائية وهيئة النزاهة بعملية سميت بصولة الفجر. وأكدت الحكومة إن الإجراءات مستمرة ولن تتوقف عند هذه المرحلة. وفي أول تصريح له بعد انطلاق الحملة، شدد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي على إن صولة الفجر مستمرة وإن لا حصانة لأي متهم تثبت بحقه قضايا فساد، مؤكدا أن استعادة أموال الدولة محاسبة المتورطين تمثل أولوية حكومية ضمن مشروع إصلاحي أوسع يهدف إلى ترسيخ سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
5: هاي الحكومة أي فاسد ما عنده حصانة. هذه الصولة هي كصولة أولى ما منتهي موضوع الفساد، مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها، أموال الشعب ترجع للشعب. أنا مكلف من مواطن يريد بريق أمل في بلده، لا يمكن أسكت عن أي خطأ، ما أتهاون على مصالح الشعب العراقي.
4: وأكد الزيدي إن العراق مقبل على مرحلة مختلفة عنوانها فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، إلى جانب ملاحقة أي مسؤول تثبت عليه تهم فساد بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية. وفي ملف الخدمات أوضح أن قطاع الكهرباء سيكون في صدارة الإصلاحات، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف التعاقد خلال العام الحالي لتجهيز 25,000 ميجاوات مع تطوير شبكة النقل والتوزيع، مؤكدا أن العام المقبل سيشهد تحولا كبيرا في واقع الطاقة الكهربائية بما ينعكس على ساعات التجهيز ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
5: خلال هذه السنة رغبتنا نتعاقد ب 25,000 ميجا مع تصليح الشبكة. السنة الجاية وضع الكهرباء راح يتحسن، البعث راح يكون وضع الكهرباء مختلف. أنا أتمنى من أي جهة رقابية تكتب لي على وزير في هذه الحكومة تقول هذا الوزير عليه مؤشر كذا ويثبت المؤشر، وخلي يشوفون موقفي اتجاه الوزير شنو راح يصير. اليوم العراق راح يبدأ صفحة جديدة، السلاح ينحصر بيد الدولة، القوة احتكارية بيد الدولة فقط. موضوع اللي باله يداوم بالدولة ويسرق أموال الأيتام والفقراء غلطان.
4: وبينما تتواصل إجراءات صولة الفجر، ترى الحكومة أن مكافحة الفساد تمثل المدخل الأساسي لإعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستتضمن إصلاحات واسعة تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة ولا تنتهي عند معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا وهو ملف الكهرباء، بل تستمر لأبعد من ذلك. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
6: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
3: بحث رئيس مجلس القضاء لالا القاضي فائق زيدان مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي سبل تعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية. وذكر إعلام القضاء أن اللقاء تناول آفاق توسيع التنسيق المشترك بين العراق ودول المجلس بما يسهم في تطوير العمل القضائي وتبادل الخبرات القانونية. وحضر اللقاء سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل. أكد رئيس مجلس الوزراء لفالح الزيدي حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي التي تمثل العمق العربي للعراق، وجاء ذلك خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الذي نقل تهاني قادة دول الخليج بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة. وشهد اللقاء بحث سبل توطيد التعاون المتبادل في مختلف المجالات بما يعزز المصالح المشتركة. من جانبه أشاد البديوي بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في تقوية الاقتصاد ومكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، مبديا استعداد دول المجلس لتوسيع الشراكة مع العراق.
7: أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والمصالح المشتركة مع تركيا. جاء ذلك خلال استقباله رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالين والوفد المرافق له، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع الأقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار الحكيم إلى أهمية تفعيل المشتركات الاقتصادية ولا سيما مشروع طريق التنمية بوصفه فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين العراق وتركيا، مؤكدا أن العراق نجح في هزيمة الإرهاب وتحرير أراضيه، داعيا إلى تعزيز التنسيق المشترك لملاحقة فلول الجماعات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها. كما أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم بين إيران والولايات المتحدة يسهم في دعم الاستقرار الأقليمي، فيما أكد أن التحدي الأبرز أمام العراق في المرحلة الحالية يتمثل بالجانب الاقتصادي، مشدداً على أهمية تنويع مصادر الدخل ومنافذ تصدير النفط لتعزيز الإيرادات الوطنية.
3: أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تيتون ميترا أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات حثيثة في مجال مكافحة الفساد من خلال تشكيل المجلس الأعلى للنزاهة ومتابعة ملف استرداد الأصول. وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة ملتزم بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات والمهارات للجهات العراقية، وبيّن أن الأدوات القانونية وأطر الحوكمة متوفرة لكن التحدي يمكن في تطبيقها بشكل فعال، مشيرا إلى أن استرداد عشرات المليارات من الدولارات يمكن أن يسهم بشكل كبير في سد العجز المالي للدولة. أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار إلقاء القبض على متهم بتزوير معاملات التعويض بعد عملية أمنية نفذت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية. وأسفر تفتيش دار المتهم عن ضبط 34 ختما حكوميا مزورا و72 معاملة تعويض مزورة، فضلا عن كميات من الأسلحة والأعتدة والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصال. وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهم.
6: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
3: أكد قائد قيادة العمليات المشتركة الإيطالية جوفاني يانوتيشي أن عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق نحو شهرين في ظل وجود عشرات الألغام المتطورة والمعقدة، وأوضح أن هذه الألغام تتطلب قدرات وخبرات فنية غير متوفرة لدى جميع الدول، مشيرا إلى أن طرح فكرة تشكيل بعثة متعددة الجنسيات يهدف إلى توسيع المشاركة الدولية في هذه المهمة.
7: قال الجيش الباكستاني إنه اعترض 4 مسيرات أطلقت من أفغانستان في أحدث واقعة خلال أشهر من الصراع المستمر بين البلدين المتجاورين. وكانت حكومة طالبان قد توعدت بالرد على الضربات الجوية الباكستانية الدامية التي استهدفت شرق أفغانستان هذا الأسبوع، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان إنها نفذت عمليات جوية استهدفت مسلحين في المقاطعة الحدودية الباكستانية. وقال الجيش الباكستاني إن قوات طالبان الأفغانية قامت بإطلاق 4 مسيرات بدائية الصنع عبر الحدود في إقليم بلوشستان، ورصدت شبكة الدفاع الجوي الباكستانية تلك المنصات الجوية المعادية على الفور. وأضاف إذا واصلت حركة طالبان الأفغانية استفزاز باكستان فستتلقى ردا مناسبا سيكلفها غاليا.
3: أظهر المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بولانسكي من خطورة مستوى التصعيد الحالي في العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، وأشار إلى أن الضربات التي تنفذ عبر أجواء دول البلطيق وتوسع منشآت إنتاج الأسلحة والطائرات المسيرة تضع المنطقة في وضع حساس، وأكد أن أي حادث مفاجئ قد يفضي إلى سلسلة من التصعيد يصعب احتواؤها في المستقبل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاجتماع مع الجانب الإيراني كان ممتازا وحقق تقدما في ملف الاتفاق المرتقب، وشدد على أن الولايات المتحدة ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني، مشيرا إلى أن بلاده وجهت ضربات قوية إلى إيران خلال الأسبوع الماضي، كما لفت إلى أن ارتفاع أسواق المال وتراجع أسعار النفط وقطاع التجزئة يحقق منافع اقتصادية مهمة.
6: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
7: تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس يوم غد الخميس سيكون صحوا ومستقرا في عموم مناطق العراق، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة في بعض المناطق الوسطى، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية المعتدلة السرعة خلال ساعات النهار. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا مع أجواء حارة خلال ساعات النهار ومعتدلة نسبيا ليلا، كما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وقد تتسبب بإثارة غبار خفيف في المناطق المكشوفة. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 43 درجة مئوية. أما في عموم العراق فتسود أجواء مستقرة ومشمسة في معظم المحافظات مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الشمالية، وتبقى فرص هطول الأمطار معدومة تقريبا، بينما تشهد بعض المناطق الوسطى والجنوبية نشاطا للرياح قد يؤدي إلى تصاعد غبار خفيف محليا، مع بقاء الأجواء حارة نهارا ومائلة إلى الاعتدال خلال الليل.
6: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
8: النشرة الرياضية مع محدثكم براق الشمري. يتجه الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى أحداث تغييرات إدارية وفنية جديدة خلال اجتماعه المقبل في إطار إعادة تنظيم عمل المنتخبات الوطنية. وذكر مصدر في الاتحاد أن مجلس الإدارة سيكلف النائب الثاني للرئيس محمد ناصر بإدارة دائرة المنتخبات الوطنية، وأضاف أن الدائرة ستشرف على المعسكرات الداخلية والخارجية وتوفير المتطلبات الإدارية والفنية واللوجستية للمنتخبات. كما سيشكل الاتحاد لجنة منتخبات جديدة تضم عددا من المدربين المحليين لمتابعة الجوانب الفنية وتقديم التوصيات. تأهل المنتخب النرويجي إلى دور 16 من كأس العالم 2026 بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور 32 للبطولة. وافتتح أنطونيو نوسا التسجيل للنرويج في 39 قبل أن يدرك أماد ديالو التعادل للمنتخب الإيفواري عند 74. وفي 86 خطف إيرينغ هالاند هدف الفوز والتأهل للنرويج بعد استغلاله كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. وبهذا الانتصار ضمن المنتخب النرويجي مقعده في الدور المقبل لمواصلة مشواره في البطولة. ومن المقرر أن يواجه منتخب النرويج نظيره البرازيلي في دور 16 بعد تأهل البرازيل على حساب اليابان. حجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل إلى دور 16 من كأس العالم بعد فوز مقنع على السويد بثلاثة أهداف دون رد. وافتتح القائد كيليان مبابي التسجيل في 45 قبل أن يضيف برادلي باركولا الهدف الثاني عند 53. وعاد مبابي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفرنسا في 74 مؤكدا تفوق الديوك الفرنسية. ورفع مبابي رصيده إلى 6 في النسخة الحالية ليتقاسم صدارة الهدفين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي. ومن المنتظر أن تلتقي فرنسا منتخب الباراغواي في دور 16 بعد تأهل الأخير على حساب ألمانيا. بلغ المنتخب المكسيكي دور 16 من كأس العالم 2026 إثر فوزه على الإكوادور بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور 32. وسجل خوليان كينيسوس الهدف الأول في 22 قبل أن يعزز راؤول خيمينيز التقدم بهدف ثان عند 31. وشهدت المباراة طرد مدافع الإكوادور بيرو هينكابي في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني. وكانت المكسيك قد تأهلت إلى الأدوار الإقصائية متصدرة مجموعتها بالعلامة الكاملة، وستواجه في الدور المقبل الفائزة من لقاء إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. دخلت بطولة كأس العالم 2026 سجل التاريخ بعد تجاوز عدد الجماهير الحاضرة في الملاعب حاجز 5 ملايين متفرج. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وصول إجمالي الحضور إلى 5,848,079 متفرجا. وجاء الرقم القياسي خلال مباراة فرنسا والسويد في دور 32 على ملعب ميتاليف بولاية نيوجيرسي الأمريكية. وبذلك حطمت البطولة الرقم السابق المسجل في مونديال 94 بالولايات المتحدة الأمريكية. كما بلغ متوسط الحضور الجماهيري للمباراة الواحدة أكثر من 64,000 متفرج مع نسبة إشغال قاربت 100%. أخيرا تتواصل منافسات كأس العالم 2026 بإقامة 3 ضمن دور 32 وسط اشتداد المنافسة على بطاقات التأهل. ويلتقي منتخب إنجلترا نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة يسعى خلالها الإنجليز لتأكيد ترشيحاتهم للقب. وفي المباراة الثانية واجه منتخب بلجيكا نظيره السنغالي في لقاء يتوقع أن يكون متكافئا ومثيرا. أما المواجهة الثالثة فتجمع الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك. وتسعى المنتخبات الستة لحسم التأهل ومواصلة المشوار في البطولة العالمية.
3: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تستعرض إنجازاتها النوعية وتكرم صناع التميز. بابل تهيئ أكثر من 60,000 قطعة أرض سكنية للتوزيع. الزيدي دول الخليج تمثل العمق العربي للعراق. الأمم المتحدة تثمن جهود العراق في مكافحة الفساد واسترداد الأصول له. شرطة الأنبار تضبط أختاما مزورة وأسلحة بحوزة متهمة. إيطاليا إزالة ألغام مضيق هرمز قد تستغرق شهرين، وترامب مستمرون في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.

حبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طاغى بدعاد.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل

يشد الرحال، فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمة بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه، وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج قافلة الحروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المستمعين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابب عبد الله الحسين عليه السلام. تلعب القصيدة الحسينية دورا أساسيا بالمجتمع، فهي تعمل على تقوية الروابط الاجتماعية من خلال المجالس الحسينية، وتعزز الثقافة والهوية الدينية، وتساهم بتجديد العهد والولاء لأهل البيت عليهم السلام، ويبقى قيم التضحية والإباء حية خالدة في النفوس. القصيدة الحسينية ليس فقط مجرد كلمات تقال بمجالس العزاء، هي كيان ثقافي وديني وأخلاقي متكامل أثرت بوجدان المجتمعات الشيعية والإسلامية عموما على مر العصور. أولا الأهمية الدينية، إحياء الشعائر والطقوس التي تعتبر القصيدة الحسينية وسيلة أساسية في إحياء ذكرى عاشوراء وكربلاء، وهي تنفيذ عملي لقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. كذلك لها دور في ترسيخ العقيدة، من خلالها يتعرف الناس على مظلومية أهل البيت عليهم السلام، وترتبط القيم الدينية بمواقف واقعية مهمة ومؤثرة. أمرا آخر هو العبادة بالمواساة من خلال الحزن على الإمام الحسين عليه السلام وذكر مصيبته عبادة، والقصيدة وسيلة للتعبير عن هذه المواساة واستحضار المصائب التي وقعت على الرجال والنساء والأطفال، واستهداف الإسلام بطريقة وحشية وظالمة. ثانيا الأهمية المجتمعية، التوحيد العاطفي للمجتمع. القصيدة تجمع الناس بمجالس موحدة الشعور، وتذهب الفوارق الطبقية والاجتماعية، فمثلا نرى الوزير والدكتور والمهندس والغني والفقير جميعا في مجلس واحد يذكر فيه مصيبة الإمام الحسين عليه السلام، والجميع يستمع للقصيدة الحسينية. كذلك نقل التراث من جيل إلى جيل، القصائد الحسينية ساعدت في حفظ التاريخ ونقله بأسلوب مؤثر وسهل الفهم وسلس، وهذا الموضوع مهم جدا يعلم لمختلف الأجيال. أمر مهم جدا، تعتبر القصيدة الحسينية أداة إعلامية شعبية، وهي وسيلة لنشر الفكر والثقافة في أوساط الناس دون الحاجة للكتب والمحاضرات والبحث العميق، كما تعتبر نقطة دعم الهوية الشيعية خصوصا في فترات القمع والاضطهاد. كانت القصيدة الحسينية صرخة حق وصمود تنقل المعاناة والصعاب وصوت الناس ومطالبهم بالإصلاح ورفع الظلم عن الناس، ويذكرون بمواقف الإمام الحسين وخروجه من أجل الإصلاح وأصلاح دين الإسلام ورفع الظلم عن المسلمين. ثالثا الأهمية الأخلاقية، نشر قيم كربلاء مثل الصبر والشجاعة والإيثار والوقوف بوجه الظلم، وهي قيم تتكرر في كل قصيدة حسينية أو في كل القصائد الحسينية. كذلك بناء الضمير الإنساني، القصيدة تعلمنا كيف تكون إنسانا حساسا للظلم والعدل، وكيف تتعاطف مع المظلوم وترفض الظلم والاستبداد واستعباد الناس بغير وجه حق. أمر آخر وهو التربية العاطفية، تخلق عند المستمع مشاعر الحزن النبيل وتجعله أكثر ارتباطا بالقيم العليا. أحبتي المستمعين، سنكمل زوايا القصيدة الحسينية وأهميتها ومميزاتها في حلقات قادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي أنا زيد الأصيل بالإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام، سبقته أعضاؤه إلى الجنة، وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه، فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته، وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شاخص، ومن مؤمن إلى رمز للإيمان، ومن بطل إلى رمز للبطولات. لا السيف الذي قطع يده، ولا السهم الذي مزق عينه، ولا العمود الذي فلق هامته، ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا، وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: يا راس من ترتفع والنور منك يشع وتشهد.

يكبر ما شاء الله. ويا زينب سلام الله عليها يا راس أخوه

تجمع ولا استراحت يمكن تلاقي طفلة يم جسم ابوها طاحت.

يا راس من ترتفع والنور منك يشب وتشوف وتستمع ما تغمض عيناك يا راس وانت برمح ما تنام ليل وصبح من يوم ذاك الجريح وانت حي بمحياك

تجمع ولا استراحة يمكن تلاقي طفلة يم جسم أبوها طاحت.

يجي لك عيد يا ساكين يوم 12

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تستعرض إنجازاتها النوعية وتكرم صناع التميز. رئيس الوزراء: نجدد عهدنا بمواصلة العمل لترسيخ السلطة الدولة ومواجهة الفساد. رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم جالن التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في المجالات الأمنية. وزير الخارجية: العراق يرفض الهجمات التي تطال الدول الخليجية والحرب على إيران. انتخاب حنان الفتلاوي نائبا لرئيس البرلمان العربي. الداخلية العراقية تعلن اعتقال عراب تهريب مخدرات قرب الحدود السعودية. تراجع الذهب بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية. قاليباف: نواصل الحوار ومستعدون للحرب في حال عدم تنفيذ التفاهمات. والمكسيك تتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026 بفوزها على الإكوادور. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالاً أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تعظيم إلى وسائل تعبيرية، مرة تكون وسائل لفظية ومرة تكون وسائل حركية. لأن احنا عندنا اللغة يقسموها قسمين، اكو لغة لفظية واكو لغة إشارة. يعني مثلا الآن الأخرش ما يقدر ينطق، إذا أراد يعقد عقد الأخرش، يعني مثلا احنا نكتب له فيقرأ او نأشر له فيعرف ان اشترينا منه هالحاجة بهالكثر، نقول له توافق هو يهز راسه في الموافقة، هاي خلاص هذا يعتبر هل هزة الراس، هاي لغة. هذه عبارة عن نمط من اللغة، لان هاي بها ظهور مثل ما يقولون الفقهاء يعبرون عنه ظهور. خلي اقرب لك المعنى. انا اجي الان الى بزاز يبيع قماش، فيضرع لي القماش مثلا ويقول هذا 6 أمتار مثلا ثمنهم 100 دينار، انا بدون ان اقول له شيء اطلع 100 دينار احطها على القماش واخذ القماش واروح. هاي العملية شنو يعني؟ هاي بها ظهور، يعني ظاهر اني انا راضي وافقت على السعر وطيت المبلغ وخذتها ورحت. التحرك هذا اشارة، هاي لغة. زين، خلينا نجي الان الى السجود. السجود حركة، وهاي الحركة تحتمل اكثر من معنى، تحتمل معنى وتحتمل معنى اخر. تحتمل مثلا معنى العبادة وتحتمل معنى التعظيم، هذا محتمل وهذا محتمل. الآن أكو حالات أنا من القرائن أعرف أن هذا السجود عبادة، وأكو حالات لا، من القرائن أنا أعرف أن هذا السجود تعظيم. يعني هسه إحنا عندنا القواعد العرفية اللي موجودة عند الناس يتعاملون بها. إذا ردنا نروح أفرض إلى بعض المناطق نلقى أن من وسائل التعظيم أو من الحركات اللي تنم عن التعظيم واحد يضرب الآخر على شكفه، نبه، يعني هاي وسيلة من وسائل التعبير عن التعظيم التكريم. كذلك أكو بعض المناطق بها تعابير حركية موجودة، هذا السجود من هالنوع. السجود مرة يجي بمعنى عبادة، معنى العبادة إذا واحد سجد لواحد على أساس أن هذا أهل للعبادة، وهي ما تصح إلا لله عز وجل. هذا السجود بهالمعنى لا يصح إلا لله. ومرة لا والله أنا أنحني مثل ما ألاقي لي واحد وأنحني له الشكل، عينا يعني وسيلة من وسائل التعظيم. من بعد هالمقدمة خلي نرجع إلى الفقهاء نشوف شو يقسمون وسائل التعظيم. فقهاء يقولون الخضوع والتعظيم 3 أقسام. قسم من أقسام الخضوع والتعظيم هذا يصير لأناس بدوافع فطرية. شلون يعني يصير لأناس بدوافع فطرية؟ يعني مثلا افرض المعلم والمتعلم، انا اقعد لي بين يدي فقيه، اذا قعدت بين يدي فقيه اتواضع له اخضع له، هذا مو بعنوان ان منتمي الى الله، لا، هي مسألة علمية ما لها علاقة، لانه يحمل علم، انا جاي اكرمه لانه يحمل علم. معلم اكرمه لانه يحمل علم،
لان هذا المعلم انا اشعر بان راح يبنيني ويبنيني بناء فكري، واللي يبنيني بناء فكري هذا اهم من اللي يبنيني بناء جسدي. يعني هذا اللي يبنيني بناء جسدي يعني مثل الام والابو، الام والابو يبنوني بناء جسدي صحيح، تعظيمهم وتكريمهم امر الله به، لكنه وظيفتهم بالنسبة لي وظيفة بناء جسدي. يعني يطلعوني عند الابو عندما يجتمع معلوم يطلع الولد، الولد يطلع عبارة عن جسد مو الشكل، ما يبنوني بناء فكري، دول يبنوني. والجسد بعد يومين ينتهي خلاص، بعد يومين هذا اللي يبنوه ويتعبون عليه بعد يومين يصير جيفة، يحطوه بالقبر يومين مر عليه شوف وضع شنو. لكن المفروض ان المعلم يبنيني بناء فكري، يبنيلي عقلي، يبنيلي مشاعري، واذا بناني بناء علمي وفكري هذا بناء اهم، تعظيم اهم. نبه، في اكو واحد انا اعظم للعلم، مو لان منسوب الى الله، لا اعظم للعلم. مثلا مو المعلم، الاب والمعلم او امثالهم، التعظيم لهم من قبل التعظيم الفطري، كأنه بالفطرة مركوز ان المتعلم يعظم المعلم، الولد يعظم الاب فطرة، لان الابو تعب عليه وهو الواسطة اللي طلعت بسببه الى الوجود. هذا قسم، هذا يقولون مباح، هذا ما بيه اشكال، كل مباح وكل اشكال ما بيه. مرة لا والله، انا اجي اعظم واحد واخضع له بعنوان انه مرتبط بالله وهو مو مرتبط بالله. مثل ايش؟ مثل الصنم مثلا، الخضوع للصنم، الخضوع للاراء الباطلة تعصبا، انا اتعصب، انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم، خلاص تعصبا. هذا اللون من الخضوع او التعظيم لهالجهات تعظيم باطل فاشد، الاديان الفاشدة، العقائد الباطلة، الاصنام وامثالها، الخضوع لها محرم منهي عنه، وهذا عبارة عن لون من الوان الاشراك بالعبادة. زين، هاي اثنين. اكو لا، نوع من انواع الخضوع لمن امر الله عز وجل بالخضوع له، كأنه اكو اشياء مثلا المساجد، نبه لي، المساجد، الاولياء، الانبياء، هذه الكعبة الشريفة الله عز وجل امرني بالخضوع لها، لما امرني بالخضوع لها انا خضوعي بالنسبة الى هالاماكن هو خضوع لله في واقع الامر، انا ما جاي اخضع للحجارة. الله عندما امرني بان اعظم الكعبة والمسها واقوم بحركات تشعر بمعنى العبادة، هذا الخضوع هذا مو للكعبة مو لهالاحجار. اذا قضيت حجارة انا ويمي حجارة والزمة اتمسك به، لا، انا قاصد تعظيما لامر الله. كذلك الانبياء، الانبياء باعتبار انا ما جاي اعظم النبي لان دمه لحم، لكن شو عبر عنه؟ عبر عنه نبي الله. نبه، معنى نبي الله يعني من ارسله الله الى البشر وامرني بتعظيمه وامرني بتكريمه، فانا عندما اعظم النبي واكرم النبي جاي اعظم امر الله، امتثل امر الله، ما جاي اعبد النبي ابدا. زين، مثلا الانبياء والائمه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، أولي الأمر قطعا الأئمة. زين، في تعظيمي لهؤلاء أنا مو تعظيم إلهم، تعظيم لأمر الله لأمتثل أمر الله في تعظيمهم. ومن هذا القسم شنو؟ من هذا القسم السجود لآدم. السجود لآدم أنا ما جاي أسجد لآدم، جاي أعظمه. تلتفت، مو هاي الإشكال يجي وأثاره، ليش الله عز وجل يأمر الملائكة بالسجود لآدم؟ شو معنى؟ لماذا؟ وهذا مو عبادة، والعبادة لغير الله لا تصح، هذا السجود عبادة والسجود لغير الله لا يصح.
قال لا، مو دائما السجود عبادة، مثل ما قلت لك في صدر البحث، السجود قد يكون رمز علما للتعظيم، مو دائما كل سجود هو عبادة، لا، اكو قسم، لان العمل بالنية، انما الاعمال بالنيات، هذا مفروض من عنده، يعني اتفاق المسلمين على هذا، على هذه الرواية، الاعمال بالنيات. واذا كانت الاعمال بالنيات، اذا انا نيتي شنو عندما اخضع او عندما انحني؟ نيتي عبارة عن تعظيم. هذه منين يجي الواحد ورأسا خلع عليك لقب الشرك، قال لك انت مشرك، ليش توقف على القبر وتلزم هذا القبر؟ انت معناه جاي تعبد غير الله. منو قال لك انا اعبد غير الله؟ تشطب قلبي، طب بمشاعري انت، انا اعتقد ان هذا عبد من عبيد الله، جاي اوقف بص بالاخاطر اشهد انك قد اقمت الصلاة، شو الله يصلي، اتيت الزكاة، الله يعطي زكاة، وجاء خاطبة للامام اخر الشيء، مو قرائن، هذه مو قرائن تدل على ان احنا عندما نقف على قبر الامام او قبر النبي ما جاي نعبد النبي ابدا، ما بيها شائبة عبادة ابدا، ولا بيها شائبة استعانة بغير الله ايضا، انا جاي استعين بالله، لكن اعرف ان هذا محل من محال رحمات الله، لان رحمة الله عز وجل قريبة من المحسنين، وهؤلاء محسنون، وهي محل من محال رحمات الله، فانا جاء اوقف هنا في هذا المقام، المكان اللي هو محل من محال رحمات الله، في تصوري اني انا اكون اقرب شوية، يعني اكون في مكان مؤهل لان تقبل فيه الدعاء اكثر، هذا هو اكثر. التبصر على اخر، ليش هالاصرار على ان هذا مشرك؟ يعني انا شنو مصلحتي اجي لمسلم اكفر؟ ليش؟ اسمه هذا مسلم جاي وجاي يقطع مراحل طويلة ويبذل اموال طائلة وجاي يقف على قبر الرسول، والرسول هو ندبنا الى زيارة القبور، مو قال من زارني وجبت له شفاعتي، مو في نفس الوقت ندب الى زيارة القبور الاخرى. عبد الله بن ابي مليكة يقول انا يوم واقف باب السيدة عائشة زوج النبي، واجت عائشة، يقول اجت من الخارج، قلت لها اين كنت يا خالتي؟ قالت لي كنت عند قبر اخي عبد الرحمن. قلت لها اليش رسول الله قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت بلى نهى، ثم نسخ هذا النهي، امرنا بزيارتها لانها ترقق القلب وتذكر الاخرة. الانسان عندما يوقف على القبر يشعر بتفاهة الدنيا، يقول تاليها هاي هنا، تاليها هاي القصور الضخمة والأموال.

كافة. احنا عندنا فد رافد من روافد الفكر الظاهري اللي يشبث بظواهر الالفاظ. هذا التشبث بظواهر الالفاظ ما يلتقي مع روح الاسلام وشفافية الاسلام. طيب اذا انا لما اقرأ الاية واعرف ان الله عز وجل امر بالسجود لادم، هذا السجود مو معنى العبادة ابدا، تعظيم لادم والامتثال لامر الله. الله مو امرني بالسجود، واذ قلنا للملائكة اسجدوا، يعني الله عز وجل لو يعرف ان هذا بي شائبة عبادة ما يامرني، ممكن اذا هذا معصية الله ما يامر بالمعصية، لكن وش يسوي هذا هو عنده ان عنده ماكو مانع الله يامر بالمعصية. انا ما اعرف فكر عجيب، يعني يقول ماكو مانع ان الله يامر بالمعصية، ماكو مانع ان الله يامر بالمعصية ويعذب عليها، مو بس يامر لا يخلقها. يعني هذا لما يروح يزني يقول الله خلق عنده طبيعة الزنا، زين انت هذا الله خلق من عنده طبيعة الزنا وتالي يكرونه عليه، من ليش بيك مطلوب ها؟ شو هو خالقها عنده ليش؟ شنو ذنبه هذا ليش؟ مو ما كلام عجيب غريب. لا يسألوا عما يفعل، احنا ما نقدر نقترح على الله، صحيح ما نقدر نقترح، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لكن ما يفعل القبيح، هذا قبيح في عرف العقلاء، والعقلاء سيدهم الشارع، الشارع سيد العقلاء، ما يمكن يأمر بقبيح بعد ان يأمرنا بالقبيح ويعذبنا عليه، حاشا لله، هذا ما يكون بالمرة. فإذا لما امر الله عز وجل بالسجود لآدم، يعني احنا نمتثل امر الله ونخضع او نعظم آدم، كذلك عندما امر بتعظيم الاولياء، ما جاء عبد الولي، الولي لا اذا نرجع الى هو عبد من عبيد الله يتأثر بالضر وبالنفع وبحاجة الى رحمة الله وبحاجة الى عطاء الله، ما عندنا واحد يعتقد ان هؤلاء يضرون ينفعون من دون الله. والشاء مثلا لما تحكي هالحكاية ويشمعوك وتكتبها بالكتاب وتقولهم يا اخوان ترى صححوا نظريتكم، ما عندنا واحد يعبد واحد من دون الله، قل ما يصير، ما يصير، لا بالعكس انت تعبد غير الله. شنو الدليل؟ شلون اقول وانا جاي اقول لك انا ما اعبد، وانا جاي اقول لك ولا اعمال بالنيات، يقول لا انت تعبد، خلص لا لا روح انت هم تعبد غير الله. اذا حكي قوتر هذا الحكي، من المسألة مرة اكو حكي يخضع لمقاييس، يا اخي الكلام اذا خضع لمقاييس علمية مقبول، اما تشهي انت تتشهى ويلذ لك ان تجي الى شريحة من المسلمين تكفرها هيك مشتهاية، هذا كلام اولا لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه العقل وتأباه المقاييس العلمية ولا سبيل الى قبوله ابدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، نبه لي بالله شوية النقطة، آدم لماذا سمي آدم؟ آدم سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض، أديم الأرض يعني وجه الأرض، هذا الوجه يعني هالقشرة ترابية اللي موجودة هاي من عدها يخلق البشر، تأخذ من تربته، هو مو الإنسان خلق من تراب، يعني مرة بصورة مباشرة ومرة بصورة غير مباشرة. زين آدم إنما عبر عنه بآدم لأن أخذ من أديم الأرض، ليش؟ إيش يترتب على هذا أخذ من أديم الأرض؟ يترتب على هذا أمور، أولا أن هذا لازم يكون ملتصق بتربته وطنه اللي انولد عليه ونشأ به، لما هو مأخوذ من أديم الأرض هذا إيحاء إلى بضرورة الارتباط بتربته والدفاع عن تربته ووطنه. شو يقول القرآن الكريم؟ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. نبه يقول هذول ليش ما طلعونا من بيوتنا، فلازم نجاهد في سبيل الله. ترى بيها هواية عطاء، هذا المقطع هواية بيه عطاء كبير، ان هذا اللي يطلعوه من وطنه من داره ويهججوه والشكل يقول لازم يجاهد في سبيل الله حتى يستعيد ارضه يستعيد تربته، اما انت تقعد ما تطلع

تطلعك من دارك وتقعد انت ما عندك شغل الا مكلف الله يا ربي خلصني من شتى تخنت شو عليه من مخلوق شتى شنو شغلك انت ها شتى شنو المفروض تجاهد في سبيل الله المفروض تستعيد كرامتك المفروض نعم ترابك وبلدك ها هذا تجاهد دونه الاسلام يغرس هذا العنفوان في نفوس المسلمين يقولون دول اللي طلعوكم من دياركم لازم تجاهدوهم لان الرجل خلق لهذا منو هذا واحد من ملوك الاندلس اللي طلعوه لما اخرجوه الروم اخرجوه من اهله او من دياره بكى هم يما قالت لا ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تدافع عنه دفاع الرجال فلو رجل ها ما تبقى تبكي الرجل ما يبكي اذا الآية خذ التفت لما يقول ادم خلق من اديم الارض للاشعار بضرورة ارتباطه بتربته والاندماج في الدفاع عن هذه التربة وفي رعايتها وفي الاعتزاز بها لان الارض لها مكان بالنفوس لا تعادلها مكان الارض امنا ما اكو عندك ام حنونة ام عندها حضن حنون يحتضنك مثل الارض لا. الارض تحتضنك بالخير وبالشر هي من عندها تصير ومنها تاكل وبالاخير تضمك تلمك تتأمل انت هذا الانسان اذا ما تحطه في باطن التراب يعني مشكلة مشكلة يعني منظرة متعب حقيقة تصير متعبة لكن هاي تحنو عليه هاي التربة تمتص آلامه وآماله ومشاكله وتعيد الأصل الأول هي أمه الحنون ولهذا أكو نقطة هنا خلي نشير إليها لعزة الأرض ولأهمية الأرض احنا عدنا أن الزوجة إذا مات الزوج ما ترث من رقبة الأرض شيء يعني ثمنها مثلا أفروض أو إذا كان حصتها أكثر من الثمن في حالات ميراثية ثانية من الأرض من رقبة الأرض ما ترث ليش التعليل عندنا شنو تعليل لألا تدخل عليهم الأبعد الأجنبي شلون يعني يعني افرض هذا توفى الزوج وهي شابة وراحت الزوجة من بعد ما زوجها توفى الزوجة الارض اللي خذتها من زوجها اجا خذها منه الزوج الثاني الارض هواي عجيزة بعيون الناس يمر على يومية وقال هاي عجيب هاي الارض هاي خلتها يطلت الى واحد اجنبي يظل يعني تنقب بقلبه هاي الاشياء ما يخلص من عدها يظل دائما تسبب مشكلة هاي يعني تخلي دائما حافز الشحنة بالألم لذلك رقبة الأرض منطشة قد يقول لي واحد خوها يموت ليش يعني مو بس الزوجة كل بنتها مشي يعني واحد إذا مات وعنده بنات وأخذن الأرض وراح نتزوج أنها مطنة الأجنبي لا البنت وحد البنت أنا أشعر بعدني أنا موجود عند ابنتي أنا ممتد بيها أي من قلبي مثل ما يقولون ها؟ أنا موجود فيها أي بنتي حتى لو ولدت انا عندي جزء من ابنها من عندي بعد ما قال وجودي ممتد فيها بغير الزوجه لا زوجه وجودي ما ممتد فيها فالعلاقه هاي العلاقه تنتهي مثلا بالموت افرض او بالطلاق تنتهي هاي العلاقه والموضوع هذا موضوع جدا خصب يعني تترتب عليه اثار كثيره في الواقع اثار قد يكون يصير عندنا مجال ان شاء الله اتعرض لها بصورة مفصلة المهم هذه المسألة بالذات بعض العلم تراك عندنا احنا ايضا نظرية ان الزوجة ما نطيها من رقبة الارض نطيها الثمن يعني شنو يعني نجيب نجيب واحد مقدر يقدر الارض ايش كثر قيمتها نطيها قيمتها تقدر تروح تاخذ بها ارض في مكان اخر يصبح مثل ما يقولون الفرق يصبح يعني شيء ضئيل فإذا من هالناحية هذا لأن الإنسان يرتبط ارتباط قوي بأرضه بتربته آدم خلق من هذه الأرض ليبقى يحن إليها
وهو يبقى يحن الى ارضه، وهذه ارضه قد تكون ما تستاهل الحنين، لكنها لانها ارضه ومخلوطه بمشاعره ومخلوطه بروحه يحن اليه. والا وحقك اكو بعض الاراضي مثلا ما كنش يعني تيجي الى قطعه ارض تلقاها صحراء خاليه ما بيها الا الشموم والا الغبار والا الخنافس والحشرات، وقد تلقى لك ارض قطعه جنه من الجنان. لكنه تجيبه هو هذا اللي تربى بهاي الارض الصحراء وشيل اروح حطه بريش الجنه يرتاح مثل ما يرتاح بارضه. ارضه تربت اللي انولد بها يبقى يحن اليها، يحن الها حنين لا حدود له. هذا شيء فطري، ولما يكون شيء فطري يبقى نزعه في اعماق الانسان تشد دائما الى الثرى. اي وحده؟ اثنين، ادم لما خلق من اديم الارض هذا المعنى يخليه يشعر بشيء من التواضع. شلون يعني؟ يعني مو احنا عندنا بعض الناس ما يقدر يتحمل النعمة، اذا صارت عنده نعمة يطلع شوي عن المستوى الانساني. انا عندي علم وعندي مكانة اجتماعية وعندي مركز رسمي وعندي مركز مالي، يعني يصير لك تقريبا يشعر تضربه اله شاير. هذا اذا عرف ان من التراب شوي استشعر هالحقيقة، اني اول قبل يومين ثلاثة من التراب صرت، وبعد يومين ثلاثة راح ارجع لهذا التراب، واذا رجعت لهالتراب ايش راح يصير؟ راح انا الان اللي بعض الناس اذا مر علي ما اطيقه راح مضطر احط خدي على القاع ويجي هذا يسحق علي، يمشي علي، يمشي على ترابي، يمشي على رفاتي. هذا الثرى كأنه الآية تيجي تقول له ترى انت مصيرك الى ان تداش تحت الارجل. ايش دعوة العظمة هاي؟ هاي الكبرياء. انت يوم من الايام راح تتحول الى تربة تمشي عليك الارجل، تداش بالارجل، تداش بالاقدام. في نفس الوقت هذا المعنى يجب ان تستشعره، وطبعا هذا الى قيمته. هذا الشعور اذا انعكس على الانسان بهذا المعنى الى قيمته في معنى التواضع، الى قيمته في معنى التواضع. واعتقد لعله لهذا المعنى لقب او كني الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بابي تراب، ترى لانه كان يخلص التراب دائما الى جسمه، يجي يقعد على الارض متواضع والتراب يخلص الى جسمه وعبر عنه بابي تراب، كناية عن تواضعه، كناية عن ارتباطه. وان كان اكو رواية ان اول من ينقض التراب عن رأسه اذا بعث الخلائق بين يدي الله هو علي بن ابي طالب، اول من ينفض التراب عن رأسه ليمثل طبعا بعد الانبياء بعد النبي صلى الله عليه واله، فهذه الاولية اضافية مثل ما يقولون ينفض التراب عن رأسه. واكو برواية موجودة الرواية، بس المعنى الاول هو لعله الصف ابو تراب، يعني المتواضع اللي على جميع مؤهلاته. وحقك لو وحدة من المؤهلات عد علي بن ابي طالب شايرة عد غيره، يمكن كان صاحبه للسماوات العلى، ولكن هذا الرجل مع جميع هذه المؤهلات، يعني شنو فنتحسب مثل ما يقولون، شنو هالرجل ما عنده؟ شنو الشيء اللي ما عنده؟ ما عنده عظمة، ما عنده شجاعة. هل عرف تاريخ المسلمين اشجع من اكو واحد اشجع من هذا الرجل في تاريخ المسلمين؟ يعني الا مكابرين، اكو هذا واحد اللي خلق العرش من الوهم مكابرة، ما كلامه ما يعتد به. لكن تفضل، هذا هاي الحقائق الواقعية الميدانية. هذا الرجل كان شيء في المسلمين، لان شنو فنتحسب مثل ما يقولون، شنو هالرجل ما عنده؟ شنو الشيء اللي ما عنده؟ ما عنده عظمة، ما عنده شجاعة. هل عرف تاريخ المسلمين اشجع من اكو واحد اشجع من هذا الرجل في تاريخ المسلمين؟
يعني إلا مكابرين، أكو هذا واحد اللي يخلق العرش من الوهم مكابرة، ما كلامه ما يعتد به. لكن فضل هذا، هاي الحقائق الواقعية الميدانية، هذا الرجل كان شيء في المسلمين، المصلت المدافع عنهم، اللي كان وما يزال يتغنى به الدهر وبسيفه، مو ذاك يقول له بسيف أبي رعيان، سيف مجاشع ضرب ولم تضرب بسيف ابن طالب، يعني ابن أبي طالب. هذا الرجل كانت العرب تضرب الأمثال به. ويقول اللغويين لما يجون في باب من أبواب اللغة يمرون القطم، يقولون كان علي بن أبي طالب إذا طلع يصيحون جاءكم القطم، لا حد يدنى، يعني ينقطم راشه، جاءكم القطم. ها هذا الرجل بشجاعته بما عنده من مكان في عالم الشجاعة ما ضرعه أحد. واحد شنو علم ما كان عند علي بن أبي طالب؟ مو وقف رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، يجي فرد واحد مع العلم الرواية يروها عشرات من مختلف المذاهب الإسلامية، يجي يقول أصلا هذا كذب ولا أكو، شنو علي بابها، من يقول هذا صدق؟ أما غريب والله دول. روح هو إذا أكو شيء هناك راح تلقاه قدامك، وإذا ما أكو شيء لا والله يلعب على كيفك. هو أكو شيء فعلا موجودة، والله عز وجل أصدق القائلين وعدنا بأن نلاقيه، والإنسان غدا إذا لقي ربه كل هاي أمور تكون بين يدي الله. على العموم الرجل باب مدينة علم رسول الله العلم، الشجاعة، الفصاحة، يعني والغريب مع هالفصاحة يجي واحد من الكتاب يقول نهج البلاغة بركة ركيك، عندك انت الان قل ديباجة مشرقة رائعة مثل ديباجة نهج البلاغة، تفضل الان هاي عندك كتب الادباء، ارجع الى كتب الادب الى كتب العرب تلقى انصع من هالديباجة اللي عند هذا الرجل. يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه، واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع الشمس بنور تواقف. انت جاي تقرا، جاي تقرا الفاظ لو تسمع موسيقى، تتامل هذا اللون من الاداء، هذا اللون الرائع من العطاء، هاي العباره اقرا لاي خطبه من خطبه عندما تقراها ما تجدها ملأ مضمونا وقالبا. هذا عندما تقرأ له الخطبة افرض القاشعة، او تقرأ له الغراء، او تقرأ له مجموعة من خطبة، انما تضع يدك على مقلع من مقالع الاداء الرائع. اذن فصاحة، شجاعة، بلاغة، عطاء، كرامة، اعتزاز بالنفس، نوبل، نوبل لا حدود له، نوبل لا حدود له. واي نوبل اعظم يدخل يطب رأسا من بعد واقعة الجمل مباشرة، الدماء مال الدنيا والاجساد مال الدنيا، ويدخل يجي يريد يعود ام المؤمنين، يطب لها يطمئن على حالها، يطمئن على استقرارها انها ما تأذت، زوج النبي لازم يكرمها. بمجرد ان يدخل وحده واقفه لباب البيت تقول له يا قاتل الاحبه ايتمت ولدنا ايتم الله ولدك، هو هم ببروده اعصاء يقولها والله لو كنت قاتل الاحبه لقتلت من في هذه الغرفه، تدرين ايش حاطين بهالغرفه، اللي جامعيهم تعرفوهم من هم، شلون زبايل، شلون نيمونه مروان ونظائره وعبد الله بن الزبير ونظائره، ومن النوع من النوع كلهم مجموعين هناك، والوليد بن عقبه ونظائره، قال له لو كنت قاتل الاحبه اطلعهم دول الان اعرضهم الى الشيخ، لكن انا مو قاتل الاحبه. هنا خلق اقل صفاته ونعوته ان الجلال بمثله مقرون. فهذا النوع هذا اللي عنده مع هالمزايا، هاي لو بعض هالمزايا عند غيره لكنت تراه كبرى،
لكن هذا مع وجود هالمزايا يجي تاريخنا يحط لك يا صف مدري منه كل شو منهم رضي الله عنهما. سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر ابن عدي رضوان الله عليهما روعة. على اي حال هذا ما يضره هو لا والله بس يضر اذواقنا يضر نظر الناس انه يقول هذول انتوا له غيركم هذول انتوا هذا مقاييسكم لو اخذ ما المفروض. الم ترى ان الشيف يزرى بحاله اذا قيل ان الشيف خير من العصا. فعلى العموم اعود للموضوع. اذا ادم سمي بادم يعني ان من اديم الارض حتى يتعظ شوية يميل الى التواضع لان يعرف ترى بالنتيجة راح يرجع الى هالتراب راح يرجع الى هذا الثرى ليوداش بالاقدام. بعد من اهداف كون ادم عليه السلام خلق من اديم الارض من اهدافه ايضا تكريم الارض هذه الام الرؤوم. يعني بيقول له عندك انت ابن وعندك ام وامك هذا الثرى هذه التربة لا تشيء الها ابدا لا تشيء الها. لانه ذاك اليوم واحد يسأل يقول لي اكو اوليات بالشريعة الاسلامية لعدم الاعتداء على البيئة. قلت له ما شاء الله تشترجع تعال شوف الروايات في مختلف الابعاد الروايات بالمياه بالتراب بالجو كلها المشرع الاسلامي الى بها اراء رائعه ولعلها تاتي ان شاء الله في بعض الليالي. المهم هذا اشعار بان الانسان يجب ان يكرم امه لانه هاي لما كانت امك وانت منها مخلوق فانت اولى بالتكريم بها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. إبليس كان امتناعه من السجود. ليش امتناعه؟ امتناع عنصري. خلقتني من نار وخلقته من طين. ليه؟ بس احنا خلينا من الحكي النظري اكو عندنا تطبيقات شوية. شنو هالتطبيقات؟ يعني الان احنا كمجتمع مسلم لما مجتمع مسلم احنا عندنا الناس قسمين. يو يقدر يعرف الدليل العلمي. اذا عرف الدليل العلمي ما يحتاج يقلد لواحد يطلع الحكم الشرعي من معرفة الدليل. يعني اذا انا اقدر اعرف تكليفي الشرعي مثلا من القرآن يعني دارش عندي علم دارش المقدمات اللي تأهلني لأن أعرف العلم أعرف أن الحكم الشرعي هذا في مثل هالحالة إذا كان بها شيء هو مجتهد. إذا لا والله أعرفه وما أقدر أجتهد أنا محتاط مرة لا والله ذني ما أعرف إن أنا يعني أنا مقلد ما أقدر أعرف الدليل. شنو الدليل على أن الزكاة واجبة ما أعرفه. شنو الدليل على اني يجب علي ان اروح للحج اذا صارت عندي فلوس هذا ما اعرفه. المن اروح للعالم. اذا صرت اروح للعالم اجي للعالم في الشارع وضع لي مقاييس. شنو هي المقاييس؟ قال لي اخذ الاعلم الاورع الاتقى يعني اللي اكثر تقى اكثر ورع واكثر علم ومعروف بنظافته وبعده عن الطمع وقرب الى الله عز وجل هذا اولى بالتقليد من غيره. ما قال لي اذا كان هذا من جنس تركي قلده مثلا او من جنس كردي او من جنس عربي او فارسي. نبالي شوي زين احنا اللي صار عندنا عبادة اصنام مع الاسف. يعني انه هذا لا انا ما قلده لان هذا مو من جنسي. لا يا اخي هذا غلط. هذا خلاف الاسلام. هذا بعيد عن روح الاسلام. هذا الله عز وجل غدا يعاقبك عليه. انت عليك ان تتبع العلم والتقى والورع. ما عندي مانع انا من اي جنسية كان اذا متقي وورع وعالم واكثر وصول الى الدليل هذا هو اللي اقلده وانا اكون ممتن تماما. يعني العامل العنصري يجب ان نبعد على حدة
لان الله عز وجل خلقنا جميعا من التراب وقدم الاتقى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا في هذا الجانب جانب جدا مهم. ها ابليس اجا وقع به المطب مثل ما نقول، اسجد لبشر خلقته من طين، انت على ادم خالق من التراب وانا مخلوق من عنصر اشمى، وهذا العنصر الاشمى ما يمكن يخضع الى هذا العنصر. انت ما جيت تخضع الى، جيت تخضع لامر الله، شلك علاقة بهذا؟ بعدين انت هاي العناصر اللي تقول عنها كلها مخلوقات لله، والله تبارك وتعالى عندما خلقها صنفها، ما اكو عنصر اشرف وعنصر مو اشرف. وهي هاي المصيبة هنا، ودخل اوضح لك. وعدنا بعض الناس الان يقول وخلق الزوجين الذكر والانثى، يقول انما قدم الذكر لان الذكر، يقول تعالى تمليك الاشرف الاشرف منين جايبه؟ الذكر اشرف من الانثى او الانثى اشرف من؟ قال لك من هاي خو المساله؟ هذا الى وظيفه بالحياه وهاي الى وظيفه بالحياه، وكل واحد وضع ان يحقق وظيفته. ان هذا تصنيف مو تشريف. حتى الاحكام المترتبة المختلفة عند الرجل والمرأة ايضا للتصنيف مو للتفضيل. الله عز وجل وضع الاحكام، المرأة طاها احكام تتناسب ويا طبيعتها، والرجل طا احكام يتناسب. احنا لا نفتهم التفضيل، يعني عندنا هاي داقة بروشنا ان هذا افضل وهذا اشرف وهذا اولى. لا مو الشكل. الباري عز وجل من عدله ومن رحمته ان الاشياء كلها وضعها في موضعها الصحيح واطاها مستواها. بس هذا قال لا انا اسجد لبشر خلقته من طين، امتنع. امتناع عن السجود كان امتناع عنصري. هسه اكو نقطة شوية هنا الغريبة. انا شفت القاضي ابن رشد بهان هذا في تفسيره، القاضي يلبس الحوار اللي صار بين الباري عز وجل وبين ابليس، يلبس هالمعنى. شنو معنى صوفي؟ شو يقول؟ يقول قال الله عز وجل لابليس اسجد، قال له لا لا لا انا انأى وارتفع بشرف السجود عن ان يكون لغيرك، انا ما اسجد. ان كنت امرتني فقد نهيتني، انا ما اسجد لغيرك. اجيب فرق المحاورة بلها، يعني كأن الله عز وجل يأمر أن يعبد غيره؟ حاشا لله، هذا ما يصير. الله يقول لي يعبد غيري؟ ما يصير هذا. هو لو كان أكو بها شائبة عبادة كما ذكرت لك كان ما أمره. قال لي أنا أرتفع بسري عن شرف السجود إلا لك، لئن كنت أمرتني لقد نهيتني. قال لي يقول الله عز وجل قال لي أعذبك عذاب الأبد. قال لي إذا عذبتني تراني في العذاب او لا؟ قال بلى اراك. قال رؤيتك تخفف عني الم العذاب. ما طول وجهك قبالي انا ما اشعر بالعذاب. اريد فيها جذبة صوفية، لون من الجذبات الصوفية. والحال المسألة هي مو بهالشكل. الله عز وجل ينعم من اطاعه ويعذب من عصاه، لانه لا يأمر الا بالمصلحة، لا يأمر الا بالصالح العام. الباري عندما امره امره بان يجد تعظيما لادم وليس عبادة لادم. تعظيم. ولذلك هذا الغلط اللي تشوفه الان عند بعض الجماعات اللي يتصورون ان انت عندما تسجد على التربة تعبد التربة. ما اعبد التربة، اي تربة شلون اعبد انا؟ انا اعبد رب التربة. لكن السجود لله، وهذه موضع السجود مو اكثر، هذه مكان للسجود ليس الا. النبي امرني ان اسجد على الارض، والله امرني ان اسجد على الارض. لما انت تقول لي اسجد على السجاد انا اقدر احتج عليك، اقول لك الالفاظ لها ظواهر وظاهر اللفظ حجة. يعني هسه لما يقول لي واحد جيب لي بطل مثلا مشروب وفرض غازي من المشروبات الغازية، جيب لي فرد بطل من هالماء انا اروح اجيب له شوربة. يقول لي لا انت شو سويت؟ قلت لك ما يجيب لي، ما اقدر اجيب لي شوربة. الله امرني ان اسجد على الارض. الارض شنو الان؟ اسال العرض
شنو هو الارض؟ يقول لي قطعة من هالتراب هذا هي الارض. قطعة من هالتراب الارض؟ اجي اجد على قطعة من التراب. انت تقول لي لا، جيب لي دليل ان هناك نص يبيح السجود على السجاد. ولا دليل ابدا موجود. اللي يقدر اكون ممنون جدا، يعني الواقع شو عليه جميل. خلي شو بيجيب لي دليل. ماكو دليل بالمرة. ها؟ الدليل ضرورة السجود على العرض. لان احنا ادلتنا شنو؟ الكتاب والسنة. الادلة مالنا شنو؟ يو ناخذ الحكم من القرآن، يو ناخذ من السنة. الاجماع او العقل اثنين هن عودا للكتاب والسنة. الاجماع يكشف عن رأي المعصوم، هو قسم من اقسام السنة. احنا عندنا الاجماع مو حجة. الاجماع يكشف لنا عن رأي المعصوم. ودليل العقل شنو؟ باعتبار الشارع داخل مع العقلاء. العقلاء سيدهم الشارع. فاذا العقلاء اجمعوا على حكم، انا استكشف من اجماع العقلاء بان الشارع وياهم. فاثنين للسنة، النتيجة نرجع للسنة. الكتاب والسنة هن ذني الدليل. طيب جيب لي دليل من القرآن وجيب لي دليل من السنة. انا دليلي من السنة يقول لي الذي جعلك لي الارض مسجدا وطهورا. دليل فعلي. وايضا من النبي، شفت النبي يسجد، شفت الصحابة يسجدون وين؟ على الارض، وما انبتت يحطون حصو. ولذلك كانوا الحصو من يصير شوية حار في مسجد الرسول يلجموا بديهم يبردوه يسجدون عليه، يسجدون على الحصى اول ما يبردوه يخلوا تحجباهم. ولذلك اشتكوا للخليفة الثاني، قالوا له ايام المطر يصير طين، وهذا الطين من نسجد يلزق بجباهنا. قالوا فرشوا المسجد بالحصباء، لان الحصباء جزء من الارض ومو من المنهي عنه. وفعلا كانوا يسجدون على الحصى. ادلتنا موجودة احنا هاي كلها. جيب لي دليل واحد على السجاد. وين هو؟ وين اي دليل يذهب الى ان السجاد يجوز السجود عليه؟ ها؟ فاذا ارجع للموضوع، ما عندي شائبة عبادة يا اخي. احمل فعل المسلم على الصحة. حتى اسأل قول دليلك شنو؟ يقول لك هذا الدليل. اذا شفت الدليل مو ناهض ناقشه، اذا لا والله الدليل ناهض خلاص. يعني انا عندي مصلحة الا ان اقول ان هذا فعل خطأ. اعود للموضوع. اذا امتنع ابليس من السجود لآدم. ليش؟ باي دافع؟ بدافع عنصري. والحال السجود هو ما كان الا طاعة لله عز وجل، امتثال لامر الله وتعظيم لآدم. ولذلك احنا الان في اعرافنا الواحد من عندنا ينحني عندما يلقى له واحد يعظمه او يكرمه. جل اعود للموضوع. فالسجود اذا لغير الله عز وجل لا يصح. وكل عمل، كل عمل وحقك لازم يتعلق بوجه الله. اذا ما تعلق بوجه الله هذا العمل كله هراء وباطل. وجه الله، اجعل وجه الله نصب عينيك فيما تقوم به من اعمال، حتى ما تعطيه، حتى ما تضحي به. مو يقول للنبي حتى ما تضعه في امرأتك، يعني هاي لقمة الطعام اللي تحطها بحلق زوجتك اذا اقصدت بها وجه الله هي عبادة. هي عبادة، تصير عبادة من احسن انواع العبادة. بس اقصد وجه الله. ها؟ ولذلك ان نلاحظ ان كلما امعنا النظر في موقف ابي الشهداء يوم الطف، نعرف ان كان متعلق بالله عز وجل تعلق سبب له الخلود اللي تشوفه، اصبح خالدا. لانه في لحظات الاخيرة كان ينبغي المشاهد المناظر تشغله، يعني هاي المناظر كلها كان ينبغي تشغله للحسين. يعني منظر اخوته واهل بيته صرعا مقطعين عربا عربا، اجسادهم تضطرب بدمائها على وجه الارض، منظر المخيم قدام النار تشتعل بيها، والنسوان تصايح، وحدة ذاهبة يمين وحدة ذاهبة شمال، منظر الحسين يلاحظ ان هاي الرماح مشرعة كلها تريد تتشابك على جسمه. ومع ذلك رمق السماء بطرفه، قال صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك،
شفاها كانت مشغولة بذكر الله، تتمتم شفتاه بذكر الله، عيونه وين إلى السماء شابحة مثل الماء، ذهنه متعلق بالملأ الأعلى، مو يا هالعالم هذا كله، وإنما استوعبته شنو؟ آفاق السماء، الانقطاع إلى الله عز وجل. وأخته في داخل الخيمة تبعث إليه بصوتها، الصوت يجي لي بس ما يقدر أبو الشهداء، ما في طاقة على الحركة، ما في طاقة على النهضة، وإلا لا تتصور سهل عليه يسمع صوت زينب ويسكت، لا مو سهل عليه، تصيح يا

اخي ان كنت حيا ادركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله. تقول العبارة، شوف عبارة الارباب المقاتل، تقول جعل ينوء برقبته، يعني يحرك رقبته يمين وشمال، يحاول ان يتحرك ما يقدر، نهض وسقط ونهض وسقط. لذلك اخضع اذعن لامر الله واصوات العيال تنبعث اليه.

انا ديك ما يشجي لك نداي ولا تسمع عذابي ونخواري اشتهيش يا روح بونتك هاي اخويا بحلي

لك يا نور عين تمرمرت بيك، انا جيت من وسط الخدر ليك. إلها كانت لحظات هاي المرأة مع أخيها الحسين تنم عن عميق الانشداد، يعني كانت يظهر أنها منذ نشأت ويا الحسين إلى أن فارقها، هي ما فارقته، أهل عمر كل قضته إلى جانبه، ولذلك تلاحظ ما كانت صورة الحسين تبارح ذهنها. لما جن عليها الليل بادرت إلى مصر يا أبي عبد الله. شاعتبر عبدك ما للسان فزعنا لك.

0: كضع مع في يدي ما يبات حشرة بوادي وما تنظرون فواطم بالعشر وستر الوجوه منها الايادي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك ولرحمتك التي وسعت كل شيء ولكلماتك التامات، فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اللهم اقض حوائجنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم وإلى أماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: في كربلاء هناك وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة. تبث الأرض أسرار والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.

صوب كربلاء، كعبة الأحرار في العالم، لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفا، قرآنا، صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف أغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد. منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التأريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد. وفي لحظة تشبه يوم القيامة، في لحظات الميعاد،

0: هكذا أراد الحسين. رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة، والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسينا،
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.

مرة ثانية قالك إياه. تهموا يا بني هاشم ليلة حنة القاسم، أعلق له يرد سالم شمعة شمعة، نبارك له سوى بلهفة ونهوز له بالزفة.

0: ما شاء الله.
1: وشنو؟ وشمعة يلا بعد سمعني شباب التموا يا بني ليلة حنة القاسم أعلق له رسالة شمعة شمعة
0: فدوة
1: نبارك له سوى
0: نشمي والله نشمي فدوة صوته والغيره

0: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

0: جواب أولاد علي بعد عيني الله يعيني أخوتك ذبحوها أخوتك
1: ذبحوها
0: يا أبوي يا أبوي.

0: الضب وثياب سلبار والخيم حرقا يا عزيز. الله يعينك هاليوم فدوى روح الأصواتكم ولأياديكم. الله يعينك.
1: الله يعينك
0: أخوتك ذبحوها أخوتك
1: والخيم حرقوها.

0: ما شتماها والخيم حرقاها يا زينب. الله يعينك اليوم.
1: الله يحفظكم.
0: الله يعينك اخوتك ذبحاها اخوتك
1: والخيام حرقاها.

عن امك بعبايتك غطيتي.

دمع بعيوني. كل قمر يرجع عينتي تتلقين. قحطان الحسناوي

0: عايز حلقه
1: يا عزيز
2: يا خيمه شاطئ فيها الخيم

0: عزيه.
1: ينتقل العباس بن علي عليهما السلام من جيل إلى جيل، ليس كتراث للإنسانية فحسب، بل كعامل مساعد لضمير البشرية. كلما عصفت به أزمة المطر العليا، لذا لأبي الفضل حضور يومي في حياة الملايين من الناس، وهو وسيلتهم في الحصول على الحوائج وقدوتهم في البحث عن الغايات.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

حسين انت حبيبي حسين.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: قيام الحسين. قيام الحسين أعداد حيدر الشلبي بالتقديم أزل الخفاجي. أما بالإخراج الإذاعي المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وين ما كنتوا تستمعون إن أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قيم الحسين. اليوم عدنا قصة مو بس عن الألم، هي قصة عن الصبر والإرادة والتمسك بالأمل رغم كل الظروف اللي مرت بيها ضيفتنا لهذا اليوم. مرت بتجربة صعبة غيرت مجرى حياتها، لكن رغم كل اللي واجهته بقت متمسكة بالأمل ومؤمنة أنه بعد كل عسر يجي اليسر. أكيد خلونا نستمع تفاصيل هالرحلة الإنسانية بكل صدق ومشاعر. نرحب بضيفتنا العزيزة زهراء. أهلا بيك يا زهراء.
1: أهلا وسهلا
0: زهراء. بداية عرفينا عن نفسك، منو زهراء؟
1: أنا
0: بعيدا
1: زهراء.
0: عن عملها.
1: أنا زهراء من بابل.
0: نعم.
1: من ذوي الهمم.
0: عمرك زهورة؟
1: عمري 22.
0: حلو. دراستك؟
1: طالبة السادس خارجي هسه قدمت.
0: حلو. شلونك بالدراسة؟
1: لا زين الحمد لله.
0: تحسين نفسك متفوقة؟
1: إن شاء الله.
0: قدرتي تسيطرين على المادة؟
1: الحمد لله.
0: شلونك بالامتحانات؟
1: والله يعني الحمد لله
0: يعني أبين. قادرة.
1: إيه الحمد لله.
0: ده تشوفين أكو تعامل يعني خاص مع زهراء، لو زهراء ترفض هذا التعامل وتريد تثبت جدارتها؟ عفوا،
1: لا أنا أثبت جدارتي
0: بمجهودك.
1: إيه بمجهودي.
0: أحسنتي. زين زهورة، شلون كانت حياتك قبل الحادث وشنو كان أكثر شيء تغير بعدها؟
1: أنا كان عمري 12 سنة يعني من صار الحادث وياي. قبلها
0: سولفينا عن الحادث، شنو الحادث اللي صار وياك؟
1: احترقت بالجيزر، طبت حمام ودا اكاسر يعني مي حار ومي بارد، واحترقت بالجيزر. يعني شلون طقت اللولة علي الحنفيه. المهم فبقيت يعني عالج بالحرق مالتي، يعني ما بيا شيء،
0: يعني مجرد يعني حروق بسيطه. كانت حلو
1: يعني كان اقدر يعني اعالجهم، يعني بس يعني ايدي محترقه هي. فرحت بقيت اعالج، كان اهم اكو دكتور يجي للبيت يعالج لي. بس بعدين رحت بالحله هماتين، رحت بالهاشميه يعني ذن
0: زهوره. من الهاشميه؟
1: لا من الحمزه الغربي.
0: انت من الحمزه؟ نعم.
1: متحتية.
0: اي
1: فبقيت يعني اعالج بالمستشفيات ما بيا شيء. رجعت بعدين للبيت، قلت لك اكو دكتور كان يجين للبيت يعالج الحرق مالتي. بعدين ايش قال؟ رحت بالحله، كان مستشفى الجمهوري ما دا اتذكر بالضبط. فبقوا هم يعالجوني بالحرق مالتي وهاي، فحولوني لبغداد من الطب بالمستشفى. وقعت هناك تقريبا شهر ونص، هيك يعني شهر و15 يوم، هيك يعني 20 يوم يعالجوني بالحرق ما بيا شيء، يعني مجرد يجون يعالجون حرقها هي. فبعدين صار خطأ طبي. الخطأ الطبي صار خلوني كانون برجلي وضربوني أبرة بيها. يعني هما قبل يعني ربع ساعة نص ساعة كانوا يعالجوني بحرق، قال ما بيا شيء. ورا شوية جو...
0: وانتي كنتي طبيعية تحركين ايديناتك ورجليناتك ايضا وكل شيء ما بيك، لكن من بعد هذا التدخل الخطأ الطبي صار يعني اخذتك بمنحة اخر.
1: فضربوني الابرة بعد ما اقدر، يعني ما عندي القدرة يعني اوقف على رجلي يعني
0: بنفس الوقت.
1: بنفس الوقت يعني انا قبل لا يضربوني الابرة بربع ساعة تكون ميان شت بالحمامات ما بيا شيء، وما كانوا يعالجوا الحرق ما بيا شيء. فبعدين يعني ورا ما ضربوني الأبرة كنت يعني يجي المغرب العصر أنزل جو بالحديقة، هل ينزلوني يعني أغير جو يعني أطلع من جو المستشفى هاي. فأبويا قومني وقعت مرتي. أنا شين قلت يعني رجلي قدرانة يعني لو من القعدة لو شي. فبعدين ما قدرت يعني أقوم، وقعت تقريبا 4 مرات 5 مرات بل ما قدرت أقوم.
0: شنو شعورك شنو وقتها؟
1: ما أعرف يعني، ما كنت يعني أعرف إيش راح يصير بي. وهاي قلت يعني يمكن لأن كنت قاعدة فترة طويلة وش يعني المدة هواي شهر وهيك يعني صار بي. بس أنا يعني من أقوم وقعد رجلي شلون ما بيه إحساس أبد.
0: منو اللي شخص هذا التدخل كان خطأ طبي؟ منو اللي شخص بحالتك انه هذا كان خطأ طبي؟ مو يعني انت يعني تأزمت حالتك.
1: اي جاء دكتور قال يعني انصابت شلل نصف صار
0: بسبب الكانولا،
1: بسبب الابرة. اي فاهلي صار عندي قنقر برجلي، يعني اصابيع رجلي صار انزرق كلش. فأبويا شنو قال؟ قال خلي نروح لإيران. طلعت حتى من طلعت من الطب طلعت أنا على حسابي يعني على مسؤوليتنا. رحت لإيران، يعني من إيران من بغداد لإيران رجلي شلون صار سود يعني من القنقري. فبعدين من رحت
0: لي زين الزهراء عفوا يعني عن المقاطعة، اثنين رجليناتك انصابن بنفس الوقت لو بس واحدة بس؟
1: اثنيناتهم. اي والله. فمن رحت لإيران وشافوا هيك رجلي كان قالوا يعني رجلي اليمنى قالوا هاي لازم نقص يعني مو الكف، هاي فوق الكف لازم نقصها. وحتى بيومها وقعنا على العملية، وكانت العملية يعني 8 الصبح.
0: كنت تدرين زهرة بكل اللي يدور حواليك يعني من طريقة كلام الدكتور والبتر وغيرها؟
1: كلنا ندري.
0: شلون كان شعورك وإحساسك بوقتها وأنت بنية شابة وما شاء الله على زهورة طبعا كلش جميلة، يعني هذه مو مجاملة، زهرة كلش جميلة ويعني مؤدبة، لكن أنا ما أريد يعني هيج المواجع عليك، لكن احنا نريد نعرف السبب اليوم اللي ادى الى زهراء الى هذه الهاويه، اذا هذا الطريق المسدود. فاحنا عرفنا بان هو خطا طبي ومن بعدها ودوك اهلك واتفقوا على البتر. ومن بعدها
1: ردنا نروح يعني للعمليه. بس أبويا ما قبل بوقتها، وعمي هماتن ما قبل، قال يعني شلون نقص رجلها وهاي وهي بعدها صغيرة وهاي، يعني قلت كان عمره 12 سنة يمكن 13 سنة ما أعرف. المهم فرحنا لبنان بنفس الوقت. رحنا لبنان من إيران لبنان، رحنا لبنان هناك بالجامعة الأمريكية. فبقوا يشخصون بحالتي، وهي تقريبا ممكن بقوا أسبوعين يشخصون بحالتي. فقالوا ما نقصر يعني الرجل كاملة، وهاي نقص بس 3 أصابع. فأبويا قال ما يخالف أهون من ما رجل كاملة، فوقعنا على 3 أصابع وأنا طبيت العملية. فمن طبيت يعني قصولي بس 1 أصبع. هن كانوا 3، كان قالوا بالعملية ويعني رجع الدم بيهين وهاي، فقصولي بس 1.
0: يا سبحان الله.
1: قصوني مال رجلي اليسرى يعني 1 أصبع. فبقيت يعني بالجامعة الأمريكية تقريبا شهر ونص كم بقيت. أنا لبنان يمكن رحت 3 مرات من المرتين. فبقيت هناك هم أسوي علاج طبيعي وهاي، بس من طلعت أنا ما أقدر أمشي أبد، يعني من طلعت أنا على كرسي ورجلي
0: يعني بحينها فقدت زهراء المشي،
1: صار عندي تخثر بالدم، صارت عندي كتلة مال دم على النخاع الشوكي. يعني على منطقة الإحساس بعد ما أحس برجلي. يعني لو رجلي قصيهن وترحين ما قي شيء شخذتيهن
0: قبل ما بيجي الإحساس. زين لما عرفتي إنه أنت بعد زهراء ما تقدر تمشي، طبعا هاي الحسرة مال زهراء أكيد وصلت لكم يعني اللي بداخلها، لما عرفتي أنه أنت ما تقدرين تمشين شنو أول شعور مر بيك؟ شنو الشيء اللي فكرتي بي؟
1: يعني هو شعور محزن، بس أني أخذتها بطاقة إيجابية.
0: عندك إرادة زهراء؟
1: الحمد لله
0: عفية عليك.
1: أخذتها يعني طاقة إيجابية لأن أهلي خطية، يعني ما قدرت أزيد الهم عليهم والحزن عليهم بالأخص أمي. فمن أشوفها يعني تبكي وهاي أنا كنت حتى متفائلة، يعني بيوم العملية أني كنت أقرأ قرآن وأقرأ أدعية عادي يعني، وأم برا تبكي
0: يا عيني. أكثر آية مقولة أثرت بيك وكل ما تمرين بوعكة صحية يعني تجي على بالك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
0: عفية علي زهورة، زهورة قوية ما شاء الله عليك.
1: ألف الحمد لله
0: ولحد الآن باقية متمسكة بالحياة
1: الحمد لله.
0: وهذا أنا دائما أشجع البنية اللي تكون طموحة دائما وتشبث بالحياة وتكون قوية. زهورة شنو رأيك ببعض البنوتات اللي دائما ما تمر بشي معين وتنهز وتروح إلى منحة آخر تأذي نفسها تأذي أهلها، شنو نصيحتك إلها؟
1: احنا
0: بما انه انت اللي مريتي بمهين،
1: احنا ماكو واحد مثلا ما يتعب ما تخلص طاقته ما ينهار. انا وحده من عندكم انا همة انهار وهم ابكي واتعب وهاي وطاقتي احسها تخلص، بس مع ذلك الحياه ما تتوقف.
0: عفية.
1: مو صح؟ يعني الحياة مطبات ما يخالف، يعني يصير مثلا طاقة ماكو يصير اكو تعب ما يخالف. بس مو معناها انه بعد خلاص انه استسلم وانكسر وها هي، مو صح؟
0: عفية.
1: ما يصير يعني هيجي
0: اظل اني ماشية بطريقي ومكملة حياتي شقد ما مريت اني بآلام باشياء كسرتني، لكن البنية او الشخص اللي قوي يقدر مرة ثانية يوقف على
1: رجلي. صح، هذا شيء هو مكتوب لنا يعني. احنا مو بدينا يعني، واحد ما يروح يجيب الحزن النفسي.
0: اكيد
1: صح؟
0: اكيد
1: هذا شيء مكتوب لنا.
0: زين زهورة، مريتي بأخطاء طبية وسفر وعلاجات طويلة، شنو أصعب شيء بذاكرة زهراء اللي ما تقدر تنسى لحد الآن؟
1: من قبل بعد ما تقدرين تمشين هاي هي، واني كنت يعني قاعدة على كرسي، بقيت هواي قاعدة على كرسي وبنفس الوقت قالوا بعد ماكو علاج هاي هي.
0: خلص
1: قالوا راح تفقين يعني هيك بعد هاي.
0: وبلشت رحلة الزهرة لنفسها، انتهى وقت الطب وبلشت زهراء القوية ترجع عندها الإيمان بالله وأكيد وأهلها، فقدرت تتخطى وتواجه بما أنه زهورة تقول أني دا أدرس حاليا
1: الحمد لله،
0: وأني ما شاء الله يعني قادرة اليوم أني أنجح وأوصل. شنو أحلامك وأهدافك زهورة؟
1: بصراحة يعني ما عندي شيء مثلا أريد أوصل، أنا أريد بس يعني أظل ناجحة بالمجتمع، يعني ما عندي حلم ببالي وأبقى أنه هي شانه قوية وراضية بكل شيء. دائما أقول أني راضية بكل شيء، وحتى باللي راح يجي همران أنا راضية به، هلا بي ما يخالف. حتى لو مثلا شيء يأذيني يضوجني ما يخالف، هذا الشيء مكتوب لي.
0: شنو الشيء اللي خلاش تتمسكين بهذا الأمل من بعد الألم؟
1: بعد خلص يعني لازم أتقبل الواقع، مو صح؟ لازم يعني أتقبل نفسي نفس ما هي. وأنا أقول يعني ما بي شيء يعني، حتى لو ثاني على كرسي، حتى لو مثلا ما أقدر أمشي وهاي، بس ما يخالف، أنا ما بي شيء الحمد لله.
0: طبعا بالمناسبة زهورة إش قد ما أكو بقصتها ألم، لكن مثل ما تشوفوني أني مرسومة البسمة علي، لأن زهورة دا أحسها أني دا تنطيني طاقة إيجابية، دا تنطيني قوة، دا تنطيني إرادة. هذا طبعا حرفيا مو مجاملة، لأن زهورة قاعدة وأني بطبع مثل ما يعرفون المستمعين وزملائي أني ما أجامل، لكن الحقيقة دا شوفوني يعني أبتسم لكلامها لأن أحسها دا تنطيني فتشي إيجابي. أني كمحاورة اليوم محاور زهورة، ونشوف أنا أشوف حتى المخرج كل شيء يعني متأثر من طريقة الكلام، لكن أحسها هذه كلها طاقة إيجابية. أن يعني إحنا مرات تمر بينا في الظروف معينة، لكن إيش قد الدنيا تصير سودة بعيوننا، مو صحيح يا زهرة؟
1: صحيح.
0: ونقول إحنا ليش وهذه، لكن اليوم بدنا نشوف زهرة وغير زهرة، ونشوف هواي اليوم أشخاص مروا بمراحل ألم كلش صعبة وعصيبة. واحد من يصفون يقول الحمد لله والشكر.
1: لا ألف الحمد لله، والله ألف الحمد لله.
0: الحمد لله اليوم زهورة قاعدة وتسولف وشاطرة، وإن شاء الله سنة الجاية
1: جامعة
0: جامعة ونستضيفها، وهذا وعد من عندي إذا الله كتب لنا عمر زهورة إن شاء الله تدخل الجامعة استضيفها إن شاء الله وياي، حتى تنطينا هاي الطاقة الحلوة الإيجابية اللي أحسها ملت المكان بابتسامتها بروحها اللطيفة. زين زهورة، بعد أزمة الخثرة ورجوعك للكرسي مرة ثانية، شلون استقبلتي هذا الابتلاء؟
1: أنه ما أقدر أغير شيء، يعني الوضع لا بيدي ولا بيد مثلا دكتور، قلت خلاص يعني أنا لازم أتمسك بالأمل ولازم أصبر، ما يخالف مو صح؟ يعني لازم أصبراني على مدة شنو يعني يجوز بعد الصبر اكو عوضاني عندي امل، يعني باكر اكبر جع النفس ما يعني نفس ما
0: مو بعيدة عن رب العالمين اكيد.
1: لا الحمد لله.
0: فلهذا زهرام ما ببالك اي اشياء سلبيه تجاه
1: لا ابد ابد،
0: يعني باقيهم كمله
1: اي الحمد لله.
0: زين زهوره، منو اكثر شخص كان ساند لك بهذه الرحله؟
1: اكيد اهلي، ابوي.
0: تعب وياك؟
1: اي.
0: شنو بالليلة؟
1: أبوي ما يجازة. يعني كانت حالتنا المادية يعني مو صعبة يعني متوسطة. بس كان عندنا سيارة هو يعني يشتغل بيها، فباع السيارة على مودي ورحت وداني يعني هاش اسمها؟
0: لبنان.
1: سويت العملية. وبقوية لو تشوفوا يعني قد كان يعني ما كان أكو عندنا يعني كرسي وهاي، وكان يشيلني وهاي على ظهره وهاي، فألف الحمد لله أبوي في حياتي.
0: الحمد لله.
1: ألف الحمد لله.
0: دائما من تقعدين وتحبين تحكي له يعني شكري على اللي الأشياء اللي سواها، يعني كأنما هسه هو يعني مقابل قدامك. شنو الشيء اللي تقولي له؟
1: ما أقول له غير بس إن شاء الله يطول بعمره ويخليه إلي، وشكرا لأن هو موجود في حياتي. جوز أنا اليوم أنا قوية لأن يعني بوجود أبويا. والله يعني أنا قوية بوجوده. وجوز يعني سان موجودة هنا أنا يعني عايشة هاي يعني بفضل أبويا. والله ما يتجاز، قلت ما يتجاز. يعني ما كلمات
0: الأهل ما يتجاز.
1: ما يتجازون أبدا.
0: وخصوصا من أحد الأبناء يمر بظرف معين. وتشوفين الأهل دائما ما يتخلون على عن ابنهم. فلهذا مرات تحمدي رب العالمين.
1: ألف الحمد لله.
0: مرات رب العالمين ياخذ شيء ويعوضنا بأشياء ثانية. أو مرات يكشف لنا يعني أشخاص بحياتنا. نشوف منو اللي يتحملنا، منو اللي ما يتحملنا، منو اللي يتعب ويصبر ويانا، ومنو الغيره، مو صحيح؟ زين زهورة، برأيك شلون نستمد القوة والشجاعة من الإمام الحسين عليه السلام بمواجهة هذا الابتلاء؟
1: يعني الإمام الحسين عليه السلام يعني أبسط شيء واجه جيش ووحده. يعني هسه أنا من دا واجه أنا وحي ودا واجه العالم، يعني من تنمر، يعني
0: أكو تنمر زهرة؟
1: أي أكو تنمر، يعني لحد حتى فترة الامتحانات أنا أكو تنمر وعادي من قبلتها وعادي. يعني
0: أكثر كلمة سمعتيها أذتك؟
1: قالوا لي شنو الشيء اللي سويتي والله عاقبك بي، وأنا كنت طفلة يعني ماكو شيء غلط أنا سويته. قلت لك يعني عمري 12 سنة، يعني شنو الذنب أنا اللي سويته؟ هاي يعني كلمة كلش مأذيتني.
0: تردين على هيك كلام؟
1: لا ما أرد. صحيح يعني بالبداية كنت أضوج وأبكي وهاي، بس هسه لا متقبلتها عادي.
0: هسه لو كانوا يسمعوك اللي تنمروا واللي سمعوك هذا الكلام، شنو الكلمة اللي كنت ترد تقوليها؟ قوليها هسه.
1: أقول لهم شكرا لأن تنمرتوا علي وأنا قويت بالتنمر مالتكم.
0: عفية.
1: أي والله يعني إيش قد ما يتنمرون. قلت لي شو أنا هسه فترة الامتحانات ودار تعرض التنمر. فيعني مين يتنمرون أنا يزيدني القوة. والله
0: مو تكسرك.
1: لا ما تكسر.
0: أكو أشخاص تكسرهم التنمر يبلشون يصيبهم حالة اكتئاب، يبلشون حتى من دواماتهم يبطلون ويقعدون. والله شنو تنمر؟
1: غلط هذا الشيء.
0: اليوم يعني إحنا شنو نواجه؟
1: إيه نواجه.
0: نواجه الناس لأن جوز هذا اللي يتنمر باكر يصير بأشياء يعني جوز ما تتعوض عند اليوم زهرة، جوز قاعدة ودا تسولف ودا تدرس وأهلها موجودين، لكن هذا جوز اللي يتنمر باكر يفقد الكل أو كل شيء.
1: صحيح، يعني الدنيا دوارة والدنيا كما تدين تدان، مو صح؟ يعني أنا اليوم أتنمر مثلا على شخص، جوز باكر رب العالمين يبتليني بشيء أكثر من الشخص اللي تنمرت عليه، مو صح؟ فعادي يعني أنا متقبلة التنمر عادي.
0: عادي،
1: لا عادي،
0: بما أنه هو يقويك عادي.
1: أي
0: التنمر وراء قوة عادي.
1: عادي،
0: عفية عليك زهورة. خلي نروح فاصل صغير حتى تشربين مي شوية، لأن اليوم تعبناها زهورة بما أنه هي جت متأخرة. خلي نروح فاصل ويا زميلنا المخرج وراجعين وياكم.

0: عام إلى كلمة ما يتطشر مثل الخرزات على الجام. أنا أدري الشوق مخلوق حصرا للحسين.
1: وأكيد رجعنا وياكم مستمعين الكرام من بعد هذا الفاصل ويا زهورة القوية. صحيح؟
2: أي.
1: زهورة القوية، زهورة اللي ثبتت وجودها وجدارتها وقوتها وشخصيتها، نقول عليها المرأة الحديدية.
2: ألف الحمد لله.
1: مصحيح؟
2: أي.
1: زين زهرة، شنو تعلمتي من الألم وشنو غير بشخصية زهرة؟
2: يعني انطاني قوة أكثر، انطاني صبر، تغيرت يعني شخصيتي. من يمكن كنت يعني قبل الحادث مالتي يمكن كنت يعني كنت ضعيفة وكنت استسلم وهاي، بس ألف الحمد لله السلام ما استسلم. يعني أي شيء يصير وياي أنا راضية به، وحتى اللي جاي أنا راضية به.
1: تعلمت القوة.
2: أي الحمد لله
1: من هذا الابتلاء
2: تعلمت القوة.
1: تعلمت القوة. زهورة، إذا أكو شخص هسه يمر بي ظرف يشبه ظرفك، شنو الرسالة اللي تحبين توجهيها؟
2: أنا أغلب الناس دا أشوفهم يعني ينهون حياتهم بسبب يعني شيء، إنه أنا يوم مريض وما بتقبل حالتي وما بتقبل نفسي. يعني هواي شفت هواي يعني أشخاص شو يسوون؟ يعني هم يعني ناس مريضة يعني يلا ابتلاهم وتمرضوا بعد ما متقبل نفسه. ليش؟ أنا أتقبل نفسي ما يخالف، جود باكر عقباني أصير زين أو يمكن أرجع أحسن من قبل. وحط له يعني ما رجع يعني هاي، بس ليش يعني أنهي حياتي أنا مود أنواني مريض؟ مو صح؟ ليش أنهي حياتي؟ بالحكي ثاني أبقى متمسك بالحياة، متمسك بالأمل، يعني عندي قوة. مو صح؟ عندي إيمان برب العالمين، جود الله يدي يعني يختبرك بهذا المرض وبعدين يشوفك انت يعني شخص مثلا صبور ومؤمن وهاي، وبعدين الله يعوضك بالاحسن. مو صح؟ وحتى لو يعني سالم منه شوفني عن نفسي انه هيك، بس اعرف اكو واحد ورا هذا الشيء اكو عوض. يعني الله ما يبتليك ويعوفك هيك. اكيد
1: اكيد.
2: مو صح؟
1: اكيد.
2: يعني ما يحتاج يعني تدري حياتك على مود مرض.
1: زهورة، انا سمعت مبارزة.
2: ايه، انا دخلت مبارزه تقريبا 3 سنين هيك يعني سنتين، وتركتها صار لي 4 اشهر.
1: ليش تركتي؟
2: وشاركت ببطولات وهاي بس تركتها.
1: اي عافيه.
2: تركتها.
1: شلون يعني جاك هذا الالهام لهذا الطريق، يعني طريق المبارزه او هذه الرياضه؟
2: بصراحه كان اكو شخص يعني شجعني وقال لي روحي للرياضه. فرحت يعني للرياضة، بقيت يعني مستمرة بيها تقريبا 2 3. بعدين صار لي تقريبا 4 اشهر هيش 5 اشهر من تركتها. أنا تركتها يعني سبب وضع، يعني ما قدرت. بالعكس هي حلوة الرياضة، تعرفت على ناس يعني زينين ألف الحمد لله. يعني
1: وين شاركت البطولات؟
2: وشاركت ببغداد وشاركت هنا بالحلة بطولات. قلت لي اشتركتها بسبب وضعي.
1: يا مراكز كنتي تاخذين؟
2: يمكن اخذت الرابع ببغداد.
1: حلو.
2: اي، وكانت هاي اول مشاركة لي. وهناها يمكن هم اخذت الرابع بالحلام، يعني ما اتذكر بالضبط. وقلت لي يعني بقيت 2 3 وبعدين تركتها.
1: ليش نيت رجعين لهذا المجال؟
2: ما اعتقد يعني يعني اقدر يعني ما اقدر ارجع.
1: ليش؟
2: بصراحة وضعي ما يسمح لي. يعني قبل 5 اشهر هيك 4 اشهر صعدت حد الخثرة. فالخثرة من صعدت حرق امالتي. بعد ما اقدر يعني الرياضة جهد.
1: صح.
2: وتأذيني، فيعني ما اقدر انا اضغط على نفسي.
1: لهذا
2: هي حلوة. اي هي حلوة.
1: واتجهتي للدراسة.
2: اي.
1: شو تشوفي نفسك بالدراسة بعد 5 سنوات؟ اذا الله ان شاء الله انطاك العمر الطويل وانطانا عمر الطويل، وين راح تكون زهورة؟
2: راح تشوفوني إدارية.
1: حلو. ونجي الزهرة ونجيب لها أوراقنا، وين تكونين إدارية؟ وتقول ما مشي لكم المعاملة، خلت ريق. أنا كمل ريوقي يلا. والله إحنا شوفي زهورة، أنا أتمنى لك كل شيء حلو بحياتك. وهذه دعوة صادقة من قلبي. دائما أني أشجع البنات اللي نفس وضعك. أنا ما لي علاقة بالإعاقة لا نهائيا، بس دائما أشجع البنية تكون قوية قوية، مو تتمرد على أهلها وتتمرد على صديقاتها وتفرض شخصيتها على أهلها، لا تكون قوية بنجاحاتها بدراستها، تكون قوية بالمجتمع بشخصيتها أيضا. أنا دائما أشجع هذه البنات. زهورة زين، شنو أمنيتك اليوم وشنو الحلم اللي بعدك لحد الآن أنت متمسكة به؟
2: أول شيء يعني أريد إن شاء الله أكون إنسانة ناجحة
1: إن شاء الله،
2: وأبقى يعني أمنيتي أبقى هي كانت قوية ومتمسكة بالحياة ومتمسكة بالأمل. يعني أمنية هاي يعني مو كل واحد يجي عنده قوة ويظل متمسك، مو صح؟ فأني يعني أمنيتي أبقى يعني هيك يعني، وأبقى يعني محبوب بين الناس. أنا يعني هواي عندي يعني الناس يحبوني، وهاي
1: وإحنا هم حبيناك والمستمعين أكيد اللي دا يسمعونا حاليا حبوا زهرة حيل. وأني يعني لو أفتح حس التعليقات شي أكيد راح نلقى، إحنا عندنا بث مباشر على الفيسبوك فأكيد راح نلقى تعليقات جميلة وشي بي إيجابي إليك ودعاء يخص زهرة. زهورة قبل ما نروح نختم البرنامج وياك، رغم كل اللي مريتي بي ونشوف بعينك أمل وأسرار وما شاء الله تبارك الرحمن، خلي ندق الخشب لنحس الزهورة قوة، شنو الكلمة الأخيرة اللي تحبين تتركيها لكل مستمع يستمع لنا هسة والكل مشاهد؟
2: أول شيء بقوة قوية. ثاني شيء الحياة مطبات، لا تستسلمون يعني ما يخالف، حتى لو مثلا تمرون بظروف وتمرون يعني رب العالمين يبتليكم شيء، أبقوا يعني متمسكين بهذا الأمل. يعني لا تستسلمون. أني وأني أعرف يعني كل إنسان عنده طاقة
1: أكيد
2: تخلص طاقته، يعني يحس بالدنيا كلها مسدودة بوجهه. أني مجربة هذا الشيء،
1: مريتي بهذا الشعور
2: أيوة، يعني ولحد الآن أنا داعم بي، بس ما يخالف يعني أنا ما أنكراني أنهار أبكي أتعب هواي تخلص طاقتي، مرات أقول أنا ليش هيجي ليش أنا من دون البنات وهاي، يعني هواي شغلتاني يعني شخصيا محرومة من عندها، بس ما يخالف مو صح.
1: لكن بعدها شنو تقولين ورا ما تمد؟ شوفي احنا كلنا نمر بهذه الإحساس، يعني أني واحدة من عندهم وغير وغير وغير، دائما نمر بأوقات نشوف الدنيا كلها سودت بعيوننا، ونمر بظروف معينة تخلينا نتعب نفسيا وننقهر، مو بس أنتي زهورة، بس لازم أكو بصيص أمل. لازم أكو أشخاص إحنا نعيش لأجلهم هذول الأشخاص. يوم زهورة عدها أبوها الله يحفظها، وعدها أهلها موجودين اللي شفت كل الحب إليك والتعب وشون مداريك وشون، فيعني دائما إحنا نحمد رب العالمين على هذه النعمة، نعمة الأهل والناس اللي يحبونا دائما بحياتنا حتى يمشي
2: مشوار الحياة خلاص.
1: عفية عليك زهورة. زهورة كلمة أخيرة حكيناها ونصحنا، أني ما أعرف شلون أشكرك وكل الكلمات قليلة بحقك، وإن شاء الله يا ربي واني انطيت وعد وتذكريني أنا خاف أنسى سنة الأخ، وإن شاء الله أنت تدخلين الجامعة
2: إن شاء الله.
1: إليك إن شاء الله لقاء وياها
2: إن شاء الله،
1: ونشوف زهورة بغير حال وأحوال، وإن شاء الله وعدنا أمل برب العالمين وبهذه الأيام الحزينة، لكن بنفس الوقت هي مباركة أيام الحسين عليه السلام، مو بعيدة على أهل البيت. نشوف إن شاء الله زهورة سنة الجاية وهي طابة لهنا تتمشى
2: إن شاء الله. لا مو بعيدة،
1: مو بعيدة أبد. فأني وصلت إلى ختام برنامجي، أنا كنت أتمنى إن شاء الله البرنامج يبقى ساعتين 3 ساعات وياك، لأن حبيت الحديث وياك الصراحة. وبهيك نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا، وكل الشكر والتقدير لضيفتنا العزيزة زهورة الجميلة المتألقة دائما، وعلى صراحتها وشجاعتها وبمشاركة تفاصيل رحلتها ولو كانت بتفاصيل، بس مو تفاصيل يعني حكيناها لضيق الوقت، لكن عرفتوا رحلة زهورة. ونتمنى لك دوام الصحة والعافية وأنه تتحقق كل أحلامك إن شاء الله. طبعا شكرا لكل من استمع لنا على وعلى حسن المتابعة والاستماع، وذكروا دائما أنه الأمل يبقى أقوى من كل ألم، والإرادة قادرة عن أنت تصنع المستحيل. ولهنا أنا خلص وقتنا وخلص برنامجنا من قيم الحسين كل 4 الساعة 9. انتظروني بحلقة قادمة إن شاء الله وبقوة وإرادة جديدة. في أمان الله، وشكرا للزميل المخرج المتألق دائما مصطفى زيكو، وأني كنت وياكم بالتقديم أزل الخفاجي. في أمان الله.

0: على دروب كربلاء. ترتسم خطوات الحسين على دروب كربلاء نهجا أصيلا في نصرة الحق وفي موالاة الرسالة أصدق الولاء. على دروب كربلاء رحلة تقصي لبصيرة الوعي في مسيرة كربلاء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. من جملة الأفكار التي انطلقت لتجد مكانا لها في التوجيه السيء للمجتمع الإسلامي بعد انتهاء مرحلة ما يسمى بالخلافة الراشدة، أن هناك جبرا إلهيا للإنسان، بمعنى أن كل ما يمكن أن يحصل لهذا الإنسان أيا كان موقعه وأيا كانت صفته إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فلا يملك الإنسان أن يغير شيئا أمام إرادة الله تعالى. وقد كانت هذه الأفكار سببا في تثبيت حكم معاوية بن أبي سفيان من جهة، وفي من أتى بعده أيضا، لأن اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى إرادته هي التي تتحرك بمعزل عن إرادة الإنسان في أمور الحياة والمجتمع كانت سببا في إذعان الناس للحكم الجائر وعدم ثورتهم عليه وعدم الاعتراض عليه بشيء. ونحن عندما نقرأ القرآن الكريم في كثير من آياته المباركة نجد بأن الله سبحانه وتعالى يؤكد على أنه أودع في هذا الكون سننا وقوانين ثابتة يتحرك على أساسها الناس ويتحرك على أساسها الكون، وقال تعالى فيما قال: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال أيضا وهو يؤكد على فعالية ودخالة الإرادة الإنسانية في عملية التغيير في المجتمع: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأكد في هذه الآية بأن الإنسان هو الذي يصنع التغيير في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وما يصيبه من مآس ومشاكل إنما هي من خلال إرادته، لأنه هو الذي حرك الأسباب فانطبق عليها سنة الله سبحانه وتعالى في الكون فتحققت النتائج. ولذلك نجد في كثير من الآيات حديثا عن تلك القرى التي كانت تكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكانت كربلاء في بعض مواقفها وفي بعض دلالاتها وفي الاتجاه التغييري الذي انطلقت فيه تريد أن تؤكد للإنسان من جديد أن الإنسان إنما ينطلق من خلال إرادته ليصنع التغيير، والله سبحانه وتعالى قد أكد ذلك في سننه. فعندئذ يكون الله سبحانه وتعالى هو الفاعل حقيقة، وهو الذي يدير الكون بإرادته، ولكن جزءا من الأسباب التي أودعها في حركة هذا الكون والمجتمع هو إرادة الإنسان. فلا يكون الإنسان متحركا في الحياة من خلال إرادته ومن خلال صنعه لأسباب التغيير متحركا بمعزل عن إرادة الله سبحانه وتعالى، بل هو يتحرك من خلال إرادة الله وضمن السنن التي أودعها الله في الكون وفي حياة الناس. ولذلك عندما انطلق الإمام الحسين عليه السلام انطلق من خلال الأسباب الطبيعية، في حركة صنع القوة. وقد كان الإمام الحسين عليه السلام وكان أهل بيته وأصحابه في كربلاء قلة، ولم يكن معهم الكثير من العتاد، وكانت الظروف المحيطة بهم مطبقة عليهم بحيث ليس هناك من عامل للنصر المادي في كربلاء. فانطلق الإمام الحسين ليقاتل ويدافع عندما سدت في وجهه الأبواب، وعندما لم يجد بدا من وقوف موقف الحق بعد أن غابت كل الطرق التي يمكن أن يصل بها إلى حل وسط لا يبايع فيه هذا الخليفة المدعى، وبنفس الوقت يحاول أن ينطلق إلى موقع آخر ليستعيد ويستجمع عناصر القوة في سبيل الانطلاق في عملية التغيير من جديد. لقد كانت كربلاء ضربا لهذه الذهنية التي عبر عنها بعض الشامتين لاحقا، حينما قيل لزينب عليها السلام: كيف رأيت صنع الله بك وبأخيك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة، لأنها تعرف بأنها إنما تنطلق، وإنما ينطلق أخوها الحسين عليه السلام، وإنما انطلق قبلها أبوها وجدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما ينطلقون من خلال سنة الله في الكون. فهناك سنن للنصر وهناك سنن للهزيمة، فعندما ينطلق الإنسان في معركة لا يملك فيها عتادا وعدة أو خطة كافية، فإن عوامل الهزيمة تكون هي بالمرصاد حتى لو كان مؤمنا. وعندما ينطلق الإنسان ليأخذ بأسباب النصر، فإن عوامل النصر تكون أمامه حتى لو كان غير مؤمن وغير ملتزم بالخط المستقيم. ولذلك انتصر المؤمنون في بدر، ولكنهم انهزموا في أحد بعد أن أهمتهم دنياهم، وبعد أن حاولوا أن يخالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك انهزم المسلمون في حنين عندما فروا كما تفر المعزة من الذئب، عندما أعجبتهم كثرتهم ولكنها لم تغن عنهم من الله شيئا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وولوا مدبرين.

الاجتماعية أو السياسية أو الأمنية والعسكرية والجهادية وما إلى ذلك، فهذا يعني أنه لا يفهم كيفية تدبير الله سبحانه وتعالى لهذا الكون، وكيفية تثبيته للسنن التي يخضع لها الإنسان، البر والفاجر، المؤمن والكافر، الصالح والمفسد. ولذلك نجد كثيرا من الناس في هذه الحياة يحصلون على المواقع المتقدمة في المجتمع، على الجاه، ويحصلون على المال، ويحصلون على المكانة، وربما ينتصرون، ولأنهم أخذوا بأسباب القوة والنصر فانتصروا. ولكن مع ذلك قد نجد المسلمين يعيشون الهزيمة ويعيشون الضعف، لأنهم لم يأخذوا بأسباب القوة، ولم يعدوا للعدو عدتهم، لا في الخطط التي يخططونها، ولا في العتاد الذي يعدونه، ولا في التدريب الذي يتدربون فيه، ولا في توفير العناصر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يحتاجها الإنسان في بناء قوته وفي تعزيز مكانته وحضوره وانتصاره. ولذلك نقول عندما نريد أن ننظر إلى كربلاء، فكربلاء قد كسرت هذه الذهنية الجامدة التي تريد أن تربط الإنسان بالغيب بشكل مطلق، فيبتعد عن رؤية موقعه في الحياة، وتريد أن تقول للإنسان إن كل ما يجري تديره الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى، وليس علينا إلا أن نتحرك وفق ذلك من دون أن نفكر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سن السنن وأودع القوانين الثابتة في حركة الناس، وبالتالي فعلى الإنسان أن يفعل ما عليه، وعند ذلك يأتيه الإمداد الغيبي. عندما ندرس معركة بدر على سبيل المثال، نجد أن الله سبحانه وتعالى أمد المسلمين بالملائكة، ولكنه لم يجعل الملائكة يقاتلون عن المسلمين، بل قال لهم إن عليكم أن تكونوا الواحد منكم بمستوى 10، وخفف ذلك عنهم عندما علم أن فيهم ضعفا، فجعل الواحد منهم مقابل 2، ولم يشأ أن يكون الواحد في قوة إيمانه وصلابته بمستوى الرجل الواحد من الكافرين. هذا العنصر المعنوي الذي غذى الله سبحانه وتعالى به المؤمنين، والعنصر الغيبي الذي أمده الله للمؤمنين وجعله بشرى لهم ولتطمئن به قلوبهم، هذا كله كان سببا في تحقيق النصر الذي تحقق على أيدي المؤمنين الذين هم قاتلوا وهم قتلوا وهم ناوروا وهم خططوا وهم انتصروا في نهاية المطاف من خلال سنة الله ومن خلال الإمداد الغيبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

على دروب كربلاء. ترتسم خطوات الحسين على دروب كربلاء نهجا أصيلا في نصرة الحق وفي موالاة الرسالة أصدق الولاء. على دروب كربلاء رحلة تقصي لبصيرة الوعي في مسيرة كربلاء

0: سكت كيدك، اسعى سعيك، وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما شمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء، ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلم للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
2: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب.
3: زين
2: وزين هي الزينة، وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
4: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
5: زينب عليها السلام، نهج وثورة.

هاي الليلة زين، شوفون صوتي شلون مبحوح. زينب ما كان يطلع صوتها، زينب صوتها ما كان يطلع، انبح راح صوت زينب من الصريخ والعويل. ايه ابكي على زينب، هاي هنا زينب وقفت يمه، واقفة الأخوة مجزرين على الأرض، الحسين مذبوح، أبو فاضل مذبوح، ماكو لا رجال ولا حماة، بس علي زينب وحيدة تدور على الأيتام والنساء والأرامل. هاي هي هنا زينب وقفت بكربلة وحيدة، وين كنتوا عنها؟ وقفت بباب الخيمة الوحيدة، قلت لي يا أخويا القاع غفرة وشلشل الليل. أخويا أبو علي يا خويا، يا خويا القاع غفرة، القاع غفرة وتشلتشل الليل، وتشلتشل الليل ظلمة وغدت وحش على المدالي. أبو علي خويا ظلمة وغدت وحشة على المداليل، نيران وسلب ومطارد الخيل.

يا علي الثجيل. الله الله الله الله يا زينب حملها ثجيل زينب يا علي ثجيل ونوق العرجة تدري حمولها تميل. خويا ونوق العرجة تدري حمولها تميل تميل وبطرت الفجر يردونها تشيل.

بعد سولفي إن مولاتي إحنا نريد نبكي عليك. آي آي قلت لي يا أخويا اللي الكل والقاع هيمة يا أخويا اللي الكل والقاع هيمة هاي الليلة وما خلت علينا القوم خيمة خويا خيمة يا ويتيمة قامت تلوذ بيتي أو

0: تشل.
1: انت شايف الليل شلون يخوف؟ بر بر كانت كربلاء هناك صحراء كانت، وزينب وحيدة وحيدة بتعلي وحيدة بتعلي وحيدة المدللة المدللة. زينب زينب لا شايف رجال ولا طالعة أميرة، بس تأمر زينب، بس تأمر زينب يا

جريمه. انا اريد الساده يعذروني الليله بعد يسمحوننا نقرا براحتنا ولو قلوبهم مجرحه ومالومه. قالت من يرقى السبوق ويقطع البر، من يرقى السبوق ويقطع البر ويوصل حيها لي ويا الفجر لو

ظلت ظلت ظلت بالبرار بنات حيدر. سولفي لنا بعد سيدتي قالت أقصر قامتي أقصر قامتي بين النساء خاف يعرفوني وظل بالعين هنشا. أقصر قامتي بين النساء خاف

مثل بيان غربة شلون تنعاف وبعد قول إن من يرد يلوعونه عمد الراس يمي يقربونه خادم الحسين خادم زينب ناعي الزهراء عزيز الفيصلي

رامو ونيرامو ونيرامو بحجر ويصوبونا يا اللي ابتلت بالناس مثلي. لا والله اكو يا زينب يا اللي ابتلت بالناس مثلي يا حدر تراني ثجيل حملي انا ويا اخوتي تمنيت شتلي ولا رافق درب شتالت اهلي ولا رافق ولا رافق ولا رافق درب شتالت اهلي انا الما طالع من باب خدري انا الما طالع من باب خدري زينب هاي زينب خدري واعثر بالهوى خوف على ستري انا واعثر بالهوى

الرجس أمري بعد بعد قلت لعلي بيد من يحسي أن وصيت علي بيد من

الشتم والخدر والصيت بغربة وناس تتفرج علي بعد وباته وباته اللي هنا يا حماة الحزن أنا وبات وبات أهلي هنا يا حماة العز وبات قلب انشلع سباحة خويا وبت وبات يا خوتي وينك الليل وبات

0: اخكم علي.
1: انت تعبان اليوم هواي عزيت الحسين ولطمت وطبرت. اي والله اي والله خادمك يا اخوي طلعت من الوطن وياك. السادة يعذروني صاحب الزمان يعذرني. طلعت

علي النوب من اطلع ويا القوم من هبتش يصفالي ايش يصفالي انا ام الخدر زينب ما حد شاهد خيالي خويا انا ام الخدر زينب

الله ابو فاضل خويا رتشبت الحرم كلها ركبت الحرم كلها وعين عليك يا الوالي يا هو اللي يرتشبني الناقر شابها عالي ياهو ياهو ياهو اللي رج

0: غالي انا يبقى غالي يا اخويا يا اخويا الطريق بعيد قل لي شلون بالتالي سفرنا بعيد
1: ما تطول عليك
0: سفرنا بعيد خويا ومضلع النوق تدري شنو مضلع النوق سفرنا بعيد خويا ومضلع النوق اخاف على الفجيده التقع

اي خويا ابو علي هيك مصاب ابد ما مر خيالاي خيالاي ومن كل اخوتي ما ظل

0: خيالي خاص وعم يتفرج علي وانها وانها يا حاج النوم قبل النوم
1: همت عيني عليك
0: وانها يا حاج النوق بالله النوق وانها خل روحي تولى حسين
1: اردبتش على خيي
0: اي اي خل روحي تولى حسين وانها امس كنت عامر بعباس انا يا ميس ميس ميس كنت عامر بعباس وانها وهاليوم الشمر يامر عليّ

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

هدير يعكس عمق المأساة وقوة المشاعر. التي تفيض من تلك الحادثة الجليلة واقعة الطف. كلمات نقلها من عاش الواقعة وما بعدها، وجسدت حالات الألم والحزن والتضحية التي عاشها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. برنامج هدير الملاحم، تقدمه لكم سمر، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

سلام من الله ورحمة منه وبركاته. سيداتي وسادتي، نلتقيكم على حب الحسين وآل البيت طيبين طاهرين، وحلقة من برنامج هدير الملاحم نتعرف فيها على ما رجز به إمامنا القاسم في يوم عاشوراء.

كان من رشد مولانا القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى عليهما السلام، وهو يجهد أهل الشقاق والنفاق يوم عاشوراء قوله صلوات الله عليه: إني أنا القاسم من نسل علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، من شمر ذي الجوشن أو ابن الدعي. وقال أيضا سلام الله عليه مخاطبا جيش الضلال: إن تنكروني فأنا فرع الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. وأيضا مما جاء في قوله صلوات الله عليه صادعا بكلمة الحق بوجه الظالمين: يا عصبة جارت على نبيها، وكدرت من عيشها ما قد نقى، في كل يوم تقتلون سيدا من أهله ظلما وذبحا من قفا. وأيضا قال قبيل استشهاده عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تجزعي نفسي فكل فاني، اليوم تلقينا ذوي الجنان. الحمد لله الذي من بمحمد وآل محمد علينا، والحمد له إذ جعلنا لهم موالين ولأحزانهم محزونين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي وسادتي، وعظم الله لكم الأجر والثواب بكل عبرة ودمعة على ما جرى على الحسين وآله من المصاب. فقد أفجعت أيام محرم الحرام آل البيت، وهي ما تزال تفجع مواليهم بذكرياتها الأليمة، تلك التي امتزجت فيها الأحزان بمفاخر التاريخ، إذ لم يقتل شهداء كربلاء إلا وهم في أوج العز والشرف والكرامة، فقتلوا مقبلين على طاعة الله حتى الشهادة، وقابلوا الألوف وهم أفراد قلائل، لم يخضعوا للعدد ولا للعدد، فكانوا بحق في قمة شجاعتهم غير متزلزلين ولا مرهوبين، بل كانوا بحق مزلزلين لأعدائهم راهبين، رغم إن كان فيهم الشيبة كحبيب بن مظاهر والشباب كالقاسم بن الإمام الحسن عليه السلام. ذلكم النبع الحسينية الزاكية، جده أمير المؤمنين علي بطل الأبطال ومجندل الرجال ومسطر الملاحم في كل قتال وننزال، حيث قتل على يديه صناديد العرب. جدته الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بنت الرسول خاتم الرسل والأنبياء، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأبوه صبت النبي وريحانته وسيد شباب أهل الجنة، فهو سليل المجد والعز والهدي. لذا سمع حين خرج إلى المعركة يرشد شعرا مفتخرا، وحق له ذلك في أرجوزة قصيرة يعرف بها نفسه الشريف: إني أنا القاسم من نسل علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، من شمر ذي الجوشن أو ابن الدعي. روى ذلك ابن شهر آشوف في مناقب آل أبي طالب، وذكر إنه اعتاد من يخرج إلى البراز في ساحة القتال أن يعرف نفسه ليخرج إليه من هو قرينه أو كفوء له، وهذه الأرجوزة هي من هذا الباب. فلم يعهد أيها الأخوة الأحبة إن القاسم بن الحسن على أبيه وعليه أفضل السلام كان شاعرا، وهو كما عبر المؤرخون وأصحاب المقاتل كان يوم نزل إلى ساحة النزال غلاما صغيرا لم يبلغ الحلم، ولكنه أخذته الغيرة على إمامه وعمه الحسين عليه السلام وهو يراه قد أحيط به، لا ينصرف القوم الظالمون إلا عن قتاله، فخرج يلتمس الإذن من أبي عبد الله الحسين
وهنا الحسين يتحير في إرسال وديعة أخيه الحسن إلى معركة تتهاوش فيها الذئاب على تقطيع أوصال المؤمنين، لكن هذا الشاب لم يترك شهامته ولم تترك له شهامته صبرا ولا استقرارا، فماذا كان؟

كتب الخوارزمي الحنفي عن ذلك في كتابه مقتل الحسين عليه السلام. ثم خرج القاسم بن الحسن فلما نظر إليه الحسين اعتنقه وجعلا يبكيان حتى غشي عليهما، ثم استأذن الغلام للحرب فأبى عمه الحسين أن يأذن له، فلم يزل الغلام يقبل يدي عمه ورجليه ويسأله الإذن له حتى خرج ودموعه ما تزال على خديه وهو يرتجز أرجوزته المعرفة الشامخة ويقول: إن تنكروني فأنا فرع الحسن، صبت النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن.

إنها بيتان ولكنهما مفعمان بالاعتزاز انتسابا إلى سبط رسول الله صلى الله عليه وآله أبا. إنه القاسم حفيد النبي وحفيد الوصي، وفي هذا التعريف حجة على القوم الذين سيقدمون بعد دقائق على قتله وتقطيعه وهو على حال من الجهد والظمأ، وهذا ما يثبت مروقهم عن الدين وخيانتهم لسيد المرسلين. فالمرء يحفظ في ولده، فما حفظوا نبيهم في جميع ولده. فقد تعقبوهم بالتقتيل والتحبيس والتشريد والتقطيع والتسميم والتبعيد، ألا يكفي ذلك دلائل على كفر القوم وارتدادهم؟ وتلك الأرجوزة القاسمية الشامخة قد عرفت للتاريخ من هم قتلته وقتلت الحسين وآل بيته وأصحابه. ثم إنه سلام الله عليه لا ينسى في أرجوزته الصادعة أن يذكر ما حل بإمام الأمة، فيصرخ في العقول: إن هذا الذي أمامكم وقد أحطتم به تريدون قتله والحسين.

نعم، الحسين بن فاطمة وفاطمة بنت الرسول رسول الله، وقد جعلتموه بينكم كالأسير المرتهن ثم تريدون قتاله؟ ولم يطق نبعة الحسن المجتبى وهو الغيور الأبي للظيم إلا أن يدعو على الظالمين الذين منعوا الحسين وآله من ماء الفرات ألا ينزل الله عليهم قطر السماء. هكذا وبكل شجاعة جسورة يدعو على القوم في وجههم، وكانوا ينتظرون أن يستعطفهم ويرجوهم أن ينصرفوا عنه وعن آل بيته، بل أردفهم بأرجوزة أخرى وهو يتقدم في ساحة المعركة يصرخ فيهم ويقاتل ويقول ويخاطبهم وجها لوجه: يا عصبة جارت على نبيها، كدرت من عيشها ما قد نقى، في كل يوم تقتلون سيدا من أهله ظلما وذبحا من القفا.

وهكذا أيها المستمعون الأعزاء، بعد أن عرفهم القاسم بنفسه الطاهرة وعرفهم بأفعالهم الكافرة من الجور على نبيهم في أهل بيته، إذ عزم الخونة المنافقون عليهم قتلا وظلما وغدرا كما هم اليوم في كربلاء في حر ظهيرة يوم عاشوراء، إذ يمضي القاسم بن الحسن لا يبالي مقاتلا يعمل في الغدرة سيفه لوحده وهو غلام دون الرابعة عشر، وهم حشود حاقدة لا ينفك عن إزالهم ومقاتلتهم حتى يستشهد، وهو يشد جوانح نفسه متصبرا مرتجزا مستعدا لا وبل مشتاقا للقاء ربه ولقاء أحبته. لا تجزعي نفسي فكل فاني اليوم.

0: مستمعينا الأفاضل، نلخص لكم في الختام أبرز القيم الإلهية التي تتجلى فيما روي من الأشعار التي ارتجز بها مولانا القاسم بن الصبت المجتبى عليهم السلام في يوم عاشوراء بالنقاط التالية. أولاً التأكيد على الترابط الوثيق بين إمامة العترة المحمدية ونبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، فهذه الإمامة هي المعبرة عن أهداف الرسالة المحمدية والحافظة لها. ثانياً التحذير من إن محاربة إمامة العترة المحمدية يستتبع الحرمان من البركات الإلهية. أما ثالثاً التنبيه على إن الإيمان بالمعاد هو من العوامل المهمة في تحلي المجاهدين بالاستقامة والثبات في ظل أصعب الأوضاع. حفظكم الله من كل سوء، وشكرا لاستماعكم، وإلى اللقاء.
1: هدير يعكس عمق المأساة وقوة المشاعر. التي تفيض من تلك الحادثة الجليلة، واقعة الطف. كلمات نقلها من عاش الواقعة وما بعدها، وجسدت حالات الألم والحزن والتضحية التي عاشها الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه. برنامج هدير الملاحم، تقدمه لكم سمر، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: تسيل دموع العين حزنا وتسكب إذا ذكرت أم المصائب زينب. هي المثل الأعلى لكل فضيلة، وفي فضلها الأمثال في الناس تضرب. تقوم لها العليا وتقعد كلما تبين لها الذكر الحميد وتعرب. وكم حيرت في ذكرها كل كاتب، ومن أخذته حيرة كيف يكتب. وكم أعجزت في مدحها كل شاعر، وإن كان يحلو الشعر فيه ويعبد.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: عيونك يا زينة حلم مذبوح، وكل عينك دمعها بس ما بكيتي.

كل خطوة يسور منبر بنيتي يا هبة علي دخلت علي زين خرجت الزليم وتسيديتي نظرات الزعل بعيونك سيور

علي أذيك وأدريب يا مكان تألميتي أسئلك يا الغريبة وشلشل اللي وحارس للحرام أنت البقيتي أشوفك كان بيدك معصبي أحلفك بالظليل المنخيتي.

غمضها السهم وحدة من العيون، بس الثانية تشوفك جيتي.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

يا ابو فاضل يا اليمينك موت هذا سيفك اسرع من الصوت يا ابو فاضل يا اليمينك موت هذا سيفك اسرع من الصوت هذا سيفك اسرع من الصوت اسمك نقرا حروفه عشر اخوان نشوفه

العشتر نهروانك خزرتك تذكر منها يرجف منو الله العشتر قال بخوفه

صحيح قد يقول لي واحد ان البكاء شيء قهري. صحيح قهري، انا ما اقدر عندما امر بواقعة الطف اشوف المجزرة الواقعة المأساة بشكل لا ارادي، عيوني تنهمر. صحيح حد. ولكن هو هذا الهدف، ان الحسين مثلا انما قتل حتى يحط لك كم واحد يبشون عليه مثلا، او يحط لك كم واحد افرض يقومون بممارسات لا ترتقي الى مستوى نهضة الحسين. لا لا لا، مو هذا الهدف. الهدف هواية اكبر من هذا. الهدف الحسين يريد يحط له جذوة بالتاريخ، يحط له جمرة بالدنيا، يقول ان هاي الدنيا راح تمر في تاريخها بادوار، هاي الادوار بيها ظلم بيها تعدي بيها ارهاق. بتعبير اخر ان الدنيا مو بيها يزيد واحد، لا، تاريخ يومية يطلع له يزيد. تاريخ تنبه لي، لا والله يزيد اذا تحطه في قياس بعض اللي طلعتهم الدنيا يطلع نبي يزيد. نعم اي نعم. الواقع انها النمط، فاذا كان الحسين سلام الله عليه انما نهض ليقرر ان ما طول الدنيا اكو بيها مفارقات من هالنوع، ها، ينبغي ان يكون دائما اكو حسين، ها، واكو سيف. هذا السيف ينبغي ان يبقى، وينبغي ان تبقى معالم مدرسة الحسين قائمة. واعتقد التجارب الان تعطينا برهان على هذا. تفضل. الان المسلمين يعتدى عليهم في بقاع الارض، يعتدى عليهم ويضامون. ارجوك اذا ما يحملون معالم هالمدرسة وهي مدرسة الفداء، مدرسة التضحية، اذا ما يحملون معالم مدرسة الفداء والتضحية ما راح ينتهون الى نتيجة ابدا. اكد لك، لا يصنع الدنيا الا التضحية الا العطاء. يعني اذا معالم المدرسة ارتفعت عن المستوى الذليل، مو مدرسة مهمتها افرض سكب الدموع، لا لا، سكب الدمع يجي شيء ثانوي. مو يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، يقول افلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع. ها؟ الواقع معالم المدرسة اللي يريدها الحسين ما دامت الدنيا تلد انحراف تلد يزيد، نعم، ما دامت الدنيا هكذا ينبغي ان يكون دائما معالم مدرسة الحسين سلام الله عليه معالم قائمة.

ولا سولف لي عم على الدفن واحكي لذيك اللوعه، سولف لي عم على الدفن واحكي لذيك اللوعه، انا دربين يدفن ابو ترجع بطول دموع، انا دربين يدفن ابو ترجع بطول دموع، شلون تفنيت صدري الضوء الطشرة الخيل ضلوع، شلون تفنيت صدري الضوء الطشرة الخيل ضلوع، يلجمهم التراب الدفن ليش يلجمهم التراب الدفن، أهلك رقاب مقطوع يلجمهم التراب الدفن، أهلك رقاب مقطوع أهلك

شو راجع لعمتك؟ طيح دمعتك، طيح حلقك.

0: عما بديت بيا نحر وش قال لك من دفنت
1: شاعرها مصطفى عرب عم
0: عما بديت بيا نحر وش قال لك من دفنت من الزميت نحري القمر ما ناشدك عن اخت ودعت وانا على الهزل بالدفن ما ودعت عباس لازم بالسما مو بالارض مقبرته.

شي سالف ويحكي لي عن طعنات الهواء شديتهم بهداي بهداي ولتنزف اكثر طعنة الماي

شمرة الدمع. اسمع اسمع اسمع. شان الدرب شمرة الدمع بين الكفيل وشفه مقطوع وذراع القمر دارس القاع بنزفه. شان الدرب شمرة الدمع بين الكفيل وشفه مقطوع وذراع القمر دارس القاع بنزفه. من شفت شف على الرمل إش قد صيحت يا وسفة. من شفت شف على الرمل إش قد صيحت يا وسفة. قلبش كثر دقع الخيم قلبش كثر دقع الخيم من لزمة إيدة تعرف من لزمة إيدة. قلبش كثر دق على الخيام من لزمة تيدة تعرف من لزمة تيدة تعرف. بستوحظ انت بقلب مشلول وحسيته ينبض ما هو مقضوع. تمنيت شفك قلت له مرفوع وتشوف زينب تبكي وتلوح. تشوف زينب تبكي وتلوح.

0: انقطع تشفي لبشفتك شامين سعمى
1: عمّة ما متعود عمّة ما متعود.

0: علي من راح الشعل اسمع عمه علي بدفنة علي اخوي من اخو عمه علي بدفنة علي قل لي عثري تشمر جسم الرمح فوق الرمح والطبرة فوق الطبرة أيوة يا ماما وعليا وأكبر
1: الطم الطم
0: عم علي بدفنة علي قل لي عثري كم مرة جسم الرمح فوق الرمح والطبرة فوق الطبرة من شلته كم مرة وقع من شلته كم مرة وقع وش قد مساحت بنحرة ناشدت عن طول الحلو وذيك العمامة الخضرة ناشدت عن طول الحلو وذيك العمامة الخضرة طش حيلي واي هذي الهوال شاب وتعذب دفنة الشاب عم الأخو

لما خلصت من الدفن وقعدت يمهم قاعد.

ابويا لما خلصت من الدفن وقعدت يمهم قاعدة وكل ساعة روح أحضن قبر وفوق قاعد مو عتبد ترضون ما أظن يا أهلي تعوفون بينكم واحد ترضون ما أظن يا أهلي تعوفون بينكم واحد وانا علي لوحدي وشدة دفينكم شدة شدة دفينكم شدة بين بواجهي وظهر الغياب وبين القبور وقفت محتار وبقلبي من حرق الخيم نار

0: دفن عشيرة وكلهم
1: تعب واشبه لسير من أهل ردي ظهر محني وقلب لعات متروس تعب واشبه سير من أهل رديت ظهر محني وقلب لعات متروس دفنت عطر المروة وكشخة البيت وبعد شنو عنده مولاك

الروس عمه ولي عمه عمه ما متعود.

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية، ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

الله الله الله دمعت ودينا عليه سمعني يا عليك الحسين من راح شاعرها للبيت الموفق مصطفى العيساوي

0: الشم.
1: والله يا ابو علي
0: حسين اغلى من الهوى اختنق له. والفرقة تابوت العدل لو راح غالي هم.

فراق الحسين.

احكي الله اكبر يا خلق ستر الله سولف بيها ستر الله سولف بيها حتى الستر يم خيمتك كان شي يسوي يوقف ببابك يقرا قران واسفس

قلت لجمني كلمة كربلاء كيل ما يمر الهزة يجرحني العطش لنا عيق رالي ولو قال شافت هز المزينة زينب زينب

الله الله الله. الموت الموت عند فراق ليح فدوا روح لدموعك هاي والله فدوا روح لك اتمنى بي خادمك يا حبيبي من راح مني وانا الجمهور كله روادي تفدوا روحكم دمعه تودينا عليك

أكبر يا خلق ستر الله سولف بيها حتى الستر يا مخيمتك جار يوقف ببابك يقرأ قرآن.

0: حسين أحس بالجيم لو سولفت لك عنه.
1: شوف السهم سوى
0: وتخيلي العمر ندى عبد الله طائر الجنة. عبد الله طائر الجنة ينذبح عند آخر حلم عطشان كان بحضنه. عطشان كان
1: اسمع
0: عبد الله سولف ماي للماي
1: وبعد
0: ذبت قماطة كانت هواي.
1: والله ما عندي موجة.

ذبت دماء طجت راد الشهادة مثل رضا وحصلها اي شلون رادها كلمة اليوم ما تيتمت من راح من الوالي بلا ولد والبيت صبح قالي اش محلات الام تندفن بجفوف ابن الغالي عم ترشي للجنازة تريد لولا

انا ربعتهم عيني بعد يما حسين يا هو اللي يحط بقبر الشمعه دمعه توديني

صباح غالي شو محلاته الام تندفن بتفوف بينها الغالي بتفوف بينها الغالي.

يلا عمي اتمنى بيدي يغمض العين، اتمنى بيدي. ما شاء الله ما شاء الله. الموت عيد الفراق.

اسمك يا حبيبي شاعرها الموفق مصطفى العيساوي.

0: سلاما عليك أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: نارك من أثار ناري.
3: رواية حزن بدأت بكسر ضلع الزهراء، حيث رسمت طريق الطف بدمائها، ونيران الظلم التي أحرقت بيتها هي نفس النار التي أحرقت خيم الحسين.

0: يا حسين ادفع بابي عنك.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

وارتعدت الجبال. كادت السماوات السبع أن تهوي، لتذر الأرض جميعاً ارتكب عباد الشيطان الجرم الأعظم. فلا قتل يحيى ولا صلب المسيح كجرح الحسين.

سيم بالطفصار ما شاء الله احكي عيني سيم بالطفصار هلا هلا بي شرف بعزنه.

سيام بالطفصان. هلا هلا قد حل جوابك عالم الهل.

هلا هلا شرف بعز نهضته سالف اخباره شيني دبر.

0: صيام بالتفصال. هلا هلا شرف بحسن نهضته.
1: قالوا في الحسين.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

0: لقد ضحى العباس بن علي عليه السلام بكفه حتى لا يضحي بكف الحقيقة، وضحى بعينه حتى لا يضحي بعين البصيرة، وضحى برأسه حتى لا يضحي برأس الإيمان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. وحشة.

وحشوا السبعة هو السبعة وحشوا الدمعة تريد الدمعة وحشوا السبعة هو السبعة وحشوا الدمعة تريد الدمعة طاحت الخيمة برحيل البضعة طاحت الخيمة برحيل البضعة ونت ايتام على ضي الشمعة

انا من نادي وحشه اللي انا علي علي انا راحت من نادي انا لخادم الزهراء المخلص السيد عبد الخالق المحنة وحشة والسبعة هوت السبعة وحشة والدمعة تريد الدمعة طاحت الخيمة برحيل البضعة طاحت الخيمة

فدوه فدوه هالصوت وحشه اللي هلا هلا بيك وحش.

راحت امنا وبيتنا ظل خالي حتما الغالي يحن عالغالي حتما الغالي يحن عليه حتما الغالي يحن عالغالي غيبة الام يعني

حافد وصاتع وحشها اللي راحت امنا.

راحت امنا وبيتنا ظل خالي حتما الغالي يحن على الغالي حتما الغالي يحن على الغالي غيبة الام يعني غيبة والي غيبة الام بارك الله بيك بكل زوايا البيت تتراوالي بكل زوايا بعد قول بكل زوايا

فدوة أروح لك، فدوة أروح لها الإخلاص راحتهم. أي وحشة اللي واسوها زينب واسوها عمي راحتهم. يلفقت أمك حلم بعيونك، يلفقت أمك حلم بعيونك، تحلم بكلمة يا يما شلونك، تحلم بكلمة يا يما شلونك.

كل شبر بالبيت تركت ذكره صحرا قاع الله بغياب الزهرة صحرا قاع الله بغياب ننظر على الباب شفنا الكسرة نن

هلا هلا وحشها وحشها اللي ما شاء الله راحتهم كل شبر بالبيت ترفت ذكره صحرا قاع الله بغياب الزهرة صحرا قاع الله بغياب ننظر على الباب شفنا الكسرة ننظر

راحت وراح الأمل وياها، هي دنيا وماتت بدنياها، من حلق هل يا هلا ايش ما حلاها، من حلق هل يا هلا لو بدينا كنا نمشي وياها.

أمنا راحت للقبر مظلومة. يا زهراء أمنا راحت للقبر مظلومة، والسماء موحش بلايا نجومة، لعنة الله على العصر وقومه، لعنة

0: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

للطيب الغالي الحسين خادم الحسين الشاعر حمزة السماوي. أبو حسين أحرير

بعد ماكو أثر تربة على جبينه، بعد ماكو أثر تربة على جبينه، الحجار غير ملامح.

ملامح وجه ابو سكينه. بعد عم شكو الشمر.

0: خف
1: ما اسمعها ليش
0: تنزف من
1: للطيب الغالي الحسين خادم الحسين الشاعر حمزة السماوي
0: كل خطوة اجيتك كان لي عثرة بكل خطوة اجيتك كان لي عثرة نفس شكلي بطليعتي بدفنة الزهر

حياته شفت بعيونك إيش قد باج من شفته شفت

مشيبة لحيتك فاقد من انت اللي مسمي

تشكيني يا سالفته يا سالفته.

عظيمة ابنة أنس من شعرك يلزمت عظيمة ابنة.

جمال يا حسين يا حسين يا حسين.

يا حسين يا حسين يا حسين.

0: إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج لو عاد الحسين. هذا البرنامج يأتيكم كل يوم ثلاثاء الساعة 5 عصرا من أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM وعلى الهواء مباشرة. راح أكون وياكم بالإعداد والتقديم أنا محدثتكم رنا محمد، أما على الإخراج الإذاعي عرفان عبدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المستمعين والمشاهدين وين ما تكونوا. اليوم راح نتناول قضية الإمام الحسين والفساد الإداري اللي أصبح مع الأسف هذا الوضع وهذا اليوم أمانة ما نعرفها أمانة ولا مكسب شخصي. مجتمعنا اليوم هذا الفساد الإداري من أخطر التحديات اللي تعيقنا بالمجتمع وتخلي ثقة المواطن تضعف بالمؤسسات وبالمسؤول، وتحول بعض المناصب من مواقع خدمة إلى أدوات لتحقيق المصالح الشخصية مع كل الأسف. لكن من نعود إلى مدرسة الإمام الحسين عليه السلام راح نشوف أن ثورته لم تكن فقط ضد حاكم ظالم، بل ضد منظومة كاملة قامت على انحراف والاستغلال للسلطة وغياب العدالة. الإمام الحسين عليه السلام علمنا أن المنصب تكليف لا تشريف، مسؤولية لا امتياز، وأن الإصلاح يبدي من الضمير قبل القوانين. بحلقتنا اليوم رح نسلط الضوء على العلاقة بين النهضة الحسينية ومواجهة الفساد الإداري، وكيف يمكن لقيام أو لقيم عاشوراء أنه تعيد بناء ثقة النزاهة بمجتمعنا هذا اليوم. بالبداية نرحب بالضيف الأستاذ مرتضى العميدي الناشط الاجتماعي. أهلا وسهلا بيك.
2: حياكم الله سترنا.
1: الله يخليك. أهلا وسهلا بيك أستاذ مرتضى. إحنا دائما نقول قضية الإمام الحسين مو قضية ساعات أو قضية يوم واحد، قضية ممتدة وإلها أبعاد أخرى، أبعاد لو تدرس في المدارس ولو تدرس عبر التاريخ وعبر العصور بالأزمنة والأمكنة أنه هي ما تنتهي، ودائما نضيف لنا امور احنا كنا غافلين عنها.
2: تحسها متجدده مع الزمن والوقت.
1: فعلا انه هي يعني ثوره مو فقط متجدده، اتعلم من مقابل همين انه الانسان مهما يدرس هذه الشخصيه، يدرس شخصيه الامام الحسين، يدرس يوم عاشوراء والامور اللي حثت فيها، هو مو فقط انسان طلع ويا اهل بيته استشهدوا في هذا اليوم وخلاص. هاي يعني
2: لا، الموضوع اكبر واعمق من موضوع انه طلع ويا اهل بيته. وحتى ممكن الإنسان إذا يصفن شوي ويفكر بطريقة منطقية مع نفسه يشوف ما الداعي أنه شخص هسه بعيدا عن كونه إمام ومعصوم ما الداعي أنه شخص يصطحب أهل بيته والأطفال والنساء وياه ويروح لمعركة هو يعرف أنه مقتول بها. فأكو سر كبير جدا. يعني أنا لحد قبل فترة كنت جالس مع أحد الأصدقاء قلت شنو السر اللي خلى ثورة الإمام الحسين الله سبحانه وتعالى يخلدها لحد هاي اللحظة، شنو السبب؟ أو لازم أكو سر. أقرأ أريد، يعني شايفة يقول اليوم المريض نقول لك أعالج، ما جاي أوصل لحقيقة أنه ليش الإمام الحسين
1: اصطحب
2: أي أكو أسرار. يعني إحنا اللي واصلنا ترى شيء بسيط جدا، يعني إحنا خلص اللي واصلنا الإمام الحسين خرج مع أهل بيته وأصحابه وتلقوا أيضا مجموعة من أصدقائه وأصحابه بالطريق غير الالتحاق به من غير مدن، وخلص اصطدموا مع جيش العدو في العاشر من محرم الحرام وحصلت هذه الواقعة الكبيرة اللي مجدها التاريخ لغاية الآن. لكن بحقيقة الأمر هي هل تم نقل حقائق هذه المعركة بواقعية تامة؟ لا، أنا أشك بهذا الشيء.
1: أكيد أنه من ضمن الدروس اللي نستوحيها أو نتعلمها من مدرسة الإمام الحسين خصوصا بهذه الواقعة أنه كان يتهم بأن هو يريد سلطة، يريد مكانة، يريد، لكن هو بالحقيقة ظهر وطلع وضحى بأهل بيته وبدماء وحتى الصغير عبد الله الصغير وأقل عمرا من عبد الله الصغير ان هو عن مود الظلم والفساد الاداري واللي شافه والامور اللي كانت حاصله في ذاك الوقت. يعني همين هذه مدرسه لازم المفروض ان هو نتكلم عنها بكل امانه وتفاصيل اكثر، انه خلينا نعرف شنو معنات الفساد الاداري استاذ.
2: هو احنا هيك نريد نبلش حتى المستمع يكون متسلسل معانا بالاحداث. خلينا نعمم الموضوع ثم بعد ذلك نخصصه حتى نسولف عن الفساد الإداري اللي حدث. الفساد أنا راح أبسط المواضيع بلهجتنا يعني الطبيعية.
1: نعم.
2: الفساد أي شيء يخرج عن حالته الطبيعية هذا يعتبر فساد. يعني السامعين إحنا سامعين يقول لك البيضة فزدت أو هذا الأكل بعد ما يصلح. أي شيء يخرج عن حالته الطبيعية هو هذا الفساد. هسا هذا الفساد هذا من باب اللغة. من باب اللغة هذا تعريف الفساد. من البوابة السياسية أي استغلال واستخدام للوظيفة حتى الإنسان يحصل بيها منافع ومكتسبات شخصية هذا أيضا فساد
1: يعتبر نوع من نوع الفساد.
2: هسه لغويا أي شيء يخرج عن الطبيعة عن حالته الطبيعية هذا فساد. أي شيء

0: قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هو ما خرج على مجتمع، خرج على الحاكم، لأنه الحاكم لو ما كان فاسد كان طلع على المجتمع.
1: نعم،
0: هو يدري أنه رأس الهرم اللي بالحكم موجود هو
1: في
0: فاسد،
1: مشكلة. نعم،
0: يزيد الذي يلعب مع القردة. والتاريخ يذكر يزيد بن معاوية. شوفي، حتى شوي أطلع من الموضوع حتى أرجع
1: نعم،
0: أسولف. بني العباس اللي هم حكموا ورا بني أمية، هم أخطر على الأمة الإسلامية من بني أمية. ليش؟ لأنهم استغلوا قرابتهم، حسب وادعائهم أنه هم صاحوا يا لثارات الحسين، فهم بقوا بالسلطة ومتمسكين بالسلطة، هم رافعين يا لثارات الحسين، احنا جايين حتى نأخذ ثأر الإمام الحسين.
1: لكن بالحقيقة
0: فهم
1: إنه ما كان هذا الشيء
0: لا
1: مقصود.
0: طبعا
1: نعم.
0: طبعا. فقلت لك هاي البوابة اللي لحد الآن تستخدم، لحد هذه اللحظة تستخدم، حتى احنا هسه بالعصر اللي عايشين به و2026 راح تخلص، راح نستقبل
1: نعم.
0: 2027، ما بقى شيء بيها بعد. لا، الفساد هذا موجود، وهذه الكلمة يا لثارات الحسين لغاية الآن تستخدم من أجل منافع ومناصب وأمور شخصية.
1: نعم، مع الأسف. طيب، بنظرك كيف تنظر إلى الواقع الإداري اليوم، أو يعني من منظور مجتمع، يعني كونك أنه أنت إنسان لا تتصل بسياسة، لا تتصل بجهة دينية، يعني كإنسان مواطن عادي، شلون تنظر للفساد الإداري اللي منتشر مثل ما قلت هسه؟ الفساد الإداري احنا نقدر نعممه مو فقط سياسيا، حتى على نطاق الدوائر، نطاق المدارس، نطاق حتى العائلة نفسها.
0: طبعا الفساد الإداري، البعض يخلط بين الفساد الإداري
1: نعم.
0: والفساد المالي. الفساد الإداري هو خروج الشخص عن شنو؟ عن الأنظمة والتعليمات الصادرة. أنت من تغير هذه
1: شنو
0: الأنظمة؟
1: السبب الإنسان يخرج عن هذه الأمور؟
0: أكو هواية أسباب. أولا، احتمال ممكن هذه الأنظمة
1: عدم وجود
0: والتعليمات،
1: رقابة.
0: هسه هاي واحد ما اختلف بيها وياك، الرقابة، هاي ضعف الرقابة، هذا واحد.
1: ضعف تطبيق
0: طبيعة
1: القانون مثلا.
0: البيئة، مرات البيئة المحيطة بهذا الشخص هو اللي تخليه يروح ويخالف هاي
1: نعم.
0: التعليمات. مرات التعليمات ذاتها هي اللي تخليه يسرق أو تخليه يخالف هذه التعليمات.
1: نعم، بكل
0: ممكن
1: تأكيد.
0: ممكن كل شيء موجود. هي مشكلة الفساد أستاذ عرفان، مشكلة الفساد شو تخلي أسباب يتقبلها؟ لأنه هو يعني موضوع عام وشامل كل شيء. يعني قلت لك ثقافي وسياسي وديني. اليوم كم من رجال الدين هم فاسدين، واليوم
1: يشتغل
0: المجتمع،
1: المنصب. نعم.
0: اليوم للأسف يعني مرات أكو انتقادات لاذعة تصير للرجال الدين، أقول لهم مو الكل، مثل ما أكو سياسي مستغل لوظيفته ولمنصبه، أكو رجل دين مستغل أكو
1: نعم.
0: طبيب وأكو مهندس وأكو ضابط و إلى
1: نعم.
0: آخره، بكل مكان موجود. لأنه هو مو معناها أنه أنا صرت رجل دين يعني خلاص أنا صرت منزه أو
1: نعم.
0: معصوم، لا لا، أيضا هذا مكانه، حالة حي أي مكانة أخرى. فالتعليمات لازم تكون بها بوادر، يعني الأشخاص من يضعوها بها بوادر الذكاء. احنا دائما يقولون الداهية، الإنسان من يخلي في التعليمات معينة خلي ينظر لها بيها بوابة من بوابات الفساد تصير هذه لو ما بيها. لأنه أنا ما يصير أجي اليوم أخلي تعليمات بدون أي بيانات وأي مصادر وأجي أخليها. يعني بكل مكان إذا صارت التعليمات والأنظمة هي بابة من بوابات الفساد، يعني ما لي شغل
1: يعني وكنا
0: شو
1: ما
0: أسوي
1: ندى افتح
0: يعني.
1: للباب اقول له خذ راحتك
0: بالضبط
1: انت.
0: يعني.
1: نعم. طيب، برايك ليش يعني اصبح الفساد تحدي يومي يمس حياه المواطن؟ وهمين اكو ناس تحب انه هو تشتغل بنزاهه، لكن المقابل او دائر ما دار مثل ما نقول هم ما يريدون انسان، يعني لازم اكو فساد اداري.
0: شوفي سترانا، احنا كنا نريد نصير 100% بس 99% ما يجيبون 50%. ليش؟

0: تبع كان ماشي ربعي وماشي مرته، ما فكرت انه تشمر.
1: زين،
0: نعم.
1: مع الوقت، مع الوقت القانون راح يتحول لطبيعه عند الانسان، فتشوفيه حتى اذا ما يتعاقب هو راح يلتزم. اذا مين يشمل هذا؟ مين يبلش هذا الموضوع؟ اولا انا لازم اخلي قانون يحمي المواطن من نفسه، لانه النفس اماره بالسوء الا ما رحم ربي. يحمي المواطن من نفسه حتى انا اقدر اظهر داخل هذا المجتمع، لأن المجتمع عاني، أنت أستاذ عرفان وإلى آخره. إحنا كنا ننتقد بس إحنا مشتركين بهذه العملية. خلي
0: يعني المشكلة بالقانون لو بتطبيق القانون.
1: مرات يصير المشكلة بالقانون ومرات المشكلة بتطبيق القانون.
0: طيب.
1: إحنا أحيانا عندنا قوانين ولكن المشكلة بالتطبيق. ومرات تطبيق بس تنفيذ ماكو. يعني القانون موجود مطبق بس تنفيذه ماكو.
0: زين، شنو السبب؟
1: ضعف الأداة الحكومية، هاي أول الأسباب.
0: زين، مو برأيك مثلا هو هذا نوع من أنواع الفساد المجتمعي اللي هم يريدون المجتمع أساسا يبقى هيك؟
1: هذا فساد أي سياسي إداري نوعا ما نسميه. طبعا ست، أكو بعض الأشخاص، أكو بعض الأشخاص يتمنى المجتمع يبقى فوضى لأن هو مصالحه وأموره ماشية، ويتأثر جدا
0: وخلي المواطن مثلا يلتفت أشياء معينة لتغطية أمور هي قاعد تسويها.
1: أنا اليوم من سترنا أستاذ عرفان كلهم ملتهين وبفوضى الحياة هذه، وأنا قاعد أمشي الأمور اللي أنا أريدها. طبعا أنا مستفيد، أخاف من التفاتة سترنا إلي وأخاف من التفات أستاذ عرفان إلي، فلا ما أريدهم يلتفتون، خليهم عايشين بفوضى ومنهكين بحالة المعيشة وبالأخبار اليومية تنزل. في سبيل أنا أمشي أموري. كم من الأشخاص، رجال دين ورجال أعمال وتجار ورؤوس أموال كبار في العراق وسياسيين، هم متبعين هذه الطريقة ومشين. العراق بيصير يستقر لأنه ما يصير يستقر لأنه مصالحة تتأثر. الصودة الأخيرة اللي حدثت في العراق ولحد الآن 67 اسم تم اعتقاله. هساني ما تحدث عن المعتقلين مالي شغل بيهم، لأنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته. مجرد أسماء وردت بالتحقيق وتم اعتقاله. لكن بالنهاية هو أكو فساد، موجود الفساد، موجود على كل الأصعدة، موجود وبكل الأزمنة موجود. لكن
0: هذه هم شككت المواطن بالسلطة، من يقول لك يعني وخروا هذول حتى يجيبون غيرهم.
1: مو هو الإنسان شلون يعيش براحة؟ الإمام الحسين عليه السلام ليش خرج؟
0: عليه السلام
1: خرج لأن يقول لك أنا إذا المنظومة الحاكمة إلي هي منظومة فاسدة، فاسدة على المستوى الديني والأخلاقي والثقافي، رغم يزيد بن معاوية هو شاعر يقولون يعني أدبي، بس لا يعني هو ثقافيا فاسد وأخلاقيا فاسد ودينيا فاسد وحتى ماديا فاسد. لأنه اللي يقرأ التاريخ شوية راح يشوف أكو ارتباط ممكن من الدولة البيزنطينية مع يزيد بن معاوية حتى بمقتل الإمام الحسين. البعد الديني لغاية الآن مستهدف. هسه احنا مو 2026، قبل اكثر من 1400 سنة صارت هجرة رسول الله وصار الدين وبلشنا، لحد الآن مجرد الواجهات تغيرت بس الدين لازال مستهدف. محمد ورسالة محمد لغاية الآن مستهدفة، والإسلام لغاية الآن مستهدفة. وإلا شنو هو
0: تشويه الفكر؟ صار الفساد الفكري، حتى التليفون التلفزيون هذني كل الأمورات.
1: ولهذا الإمام علي عليه السلام أمير البلغاء شو يقول؟ يقول يأتي زمان على الإسلام لا يبقى منه سوى شنو؟ سوى اسمه، ومن القرآن سوى رسمه، فالماسك على دينه كالماسك على جمرة من نار. ليش؟ لأنه كمية الحروب اللي قاعد تصير في سبيل إضعاف الإسلام كلش كبير. باختلاف مسمياته، مرة يسمي الكياها اقتصادية، ومرة يسمي الكياها اجتماعية، ومرة يسمي الكياها حروب طاقة، ومرة يسمي الكياها ممكن بعد كم
0: لكن
1: سنة.
0: لكن هي تصب في مكان واحد.
1: هي مكان واحد. هي مكان واحد. لأنه منذ الأصل الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق آدم ولغاية الآن أكو دين وياه. ماكوش.
0: هو نفس الدين، هو متناقل من آدم إلى نبي محمد
1: بالضبط. بشرائع مختلفة. إنما هو دين واحد. بشرائع مختلفة. الكل مع ظهور كل دين أو كل شريعة تحاول الشريعة اللي قبلها تبطلها. ليش؟ يعني يقول لك أني مصالح ثبتتها هستوني بعض الأنفس. شوفين البعض يستقبلها، البعض الثاني ما يستقبل ان الظلمه صالحه. يعني مثل اليوم واحد يقول لك اني اشتغل من الساعه بالخمسه الصبح للساعه بالخمسه بالليل، وتعالي انطيني زكاه او انطيني خمس، لا ليش انطي فلوس انا؟ ليش انا اتعب؟ ليش انطيني ذني؟ بس هو لو قاري شويه ومطلع شويه راح يشوف انه لا، مو انه هذني اكو حقوق بهن، يعني انت ما لك شغل بهن، ذني الله مشرحن، يعني اللي خارق
0: اكو غايه معينه. نعم
1: اكو غايه بهن. ليش ما يقول اذا لو تم اعطاء اموال الخمس والزكاه في عند الاغنياء لما بقى فقير
0: فقير مرتبط.
1: هذا الفساد كله، شوف هسه احنا قاعد نسولف على هواي انواع فساد مالي واداري بنفس الوقت.
0: نعم.
1: بس اذا صفني للموضوع، حتى نرجع للموضوع، الإمام الحسين رغم الإمام الحسن عليه السلام هو وقع معاهدة مع معاوية لعنة الله عليه، ومعاهدة صلح وهدنة.
0: هدنة نعم تمام. كانت نعم همين مو كان في سبيل إنه كان خائف لو فتش.
1: لا لا لا لا, لا هو
0: استباحة الدماء كانت نعم.
1: بس أكو صارت مؤامرات وأمور
0: نعم.
1: المشكلة سترنا أكو هواي من أمور التاريخ مزيف
0: ومنقولة بالزيف
1: بالضبط. نعم. لأنه بني أمية وبني العباس، بالأخص بني أمية، جندوا بآلاف الدراهم الذهبية مؤرخين حتى يأرخون هواي أشياء ويضيفوها
0: للتاريخ
1: حتى بعدين يصير، ولهذا صارت هواي شقاقات. إحنا اليوم كم طائفة شيعية، كم طائفة سنية، الأشكال عندنا موجودين، وكل واحد ينظر للموضوع من زاويته،
0: من زاويته
1: هو
0: فقط. نعم.
1: بس إذا تردين للحقيقة، لا هو الموضوع زيف بطريقة مهولة. هاي ردنا حلقة كلش ضخمة على الموضوع. فالإجا الإمام الحسين شاف الموضوع ما يرهم هدنة ويا يزيد بن معاوية. إذا معاوية كان ممكن عند بعض الأمور، يزيد ما يعني حاكم لأمة إسلامية يشرب الخمر ويلاعب القردة وإلى آخره، أي أمة إسلامية تقايج القرارات التي تصدر، لا تصور إنها موضوع الخمر فقط وإنه يلعب ويا القردة بس وخلى الإمام الحسين يخرج ضد يزيد، لا بعد هواي أمور على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وتأثير هذا الشيء على الواقع الإسلامي والمجتمع الإسلامي آنذاك. هذه كل هاي الأمور دفعت الإمام الحسين إنه يخرج من مكة ويأخذ كل عياله وأطفاله ونساءه وأصحابه حتى يروح ويتقابل مع جيش. أكو رواية من الروايات تقول أنه شوف إيش قد يتهمون العراقيين أنهم خونة بهذا الموضوع، أنهم تركوا إمامهم. أكو روايات أخرى تقول لا، دارت معركتين، مع الجيش اللي وصل جيش جرار، جيش حاصر الكوفة ودارت معركة آنذاك مع هذا الجيش، لأنه تم تقسيم الكوفة إلى عدة مناطق صغيرة وكل نقيب مسؤول عن منطقة معينة، وأي واحد يتصل مع مسلم بن عقيل لكتله ونقتل عشيرته وياه ونقتل أهل بيته. الموضوع ما اقتصر، يعني للأسف بعض الأفلام وبعض المسلسلات صورت الموضوع على أنه خلاص الإمام الحسين عليه السلام خرج، هذا هم فساد، هذا فساد تاريخ.
0: نعم.
1: خرج من المدينة لأنه العراقيين
0: مقننين هذه الواقعة بشكل كلش ضيق
1: وظاهري لك غير أشياء على أنه شوف السوا وذولا وخرج بعد ما العراقيين أرسلوا له 12 ألف رسالة أقبل علينا يا ابن رسول الله لكي نبايعك وبعدين خانوا. لا الموضوع مو هيك، الموضوع مو هيك. الإمام علي عليه السلام سيد البلغاء، بعيدا عن كونه إمام، الموضوع مو يجي يعوف المدينة ويجي للكوفة يسويها العاصمة.
0: نعم.
1: الإمام الحسين عليه السلام أدرى من غيره من يجي ويجي الكربلة أو يحاول يوصل للكوفة أو الكربلة وتالي يصير المعركة هناك.
0: نعم.
1: زين عوفك من الإمام علي والإمام الحسين. الإمام المهدي عليه السلام ليش ما خلى قم
0: العاصمة؟ نعم.
1: ليش خلى الكوفة يرجع يخليها الكوفة؟ هاي البيئة، بيئة العراق، هي البيئة الموالية لمحمد وآل محمد. هاي أو إحنا هيك. والدليل أبسط شيء، إيش قد يسولفون على إنه هاي الأجيال شلون راح تمشي الكربلة، وهاي الأجيال شلون راح تحيي عاشوراء، وهاي قاعد أشوف فيها الأجيال سنة بعد سنة نفس
0: قاعد تزيد، بالعكس
1: تزيد ما قاعد تنقص. ترى الكبار السن الآن يعني هم الخير والبركة توفوا، الآن هم شباب قائمين بالمواكب.
0: وكأنه ماشي متوارث صار
1: هو على أكو الأجيال. سر أكو سر أكو سر بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: ويبقى هذا السر إلى أن يظهر الإمام. هو إحنا نسأله ونقول له يا سيد مولاي تعال سولف لنا صار بكربلاء، لأنه اللي صار مستحيل كل اللي نقلت الكتب.
0: أكيد إنه أكو بتزييف وأكو بي.
1: فالمعركة تضيب. المعركة الرواية الثانية تقول المعركة مو بس بكربلاء لا بالكوفة دارت، لأن ذول يريدون يكسرون الحصار حتى يروحون يلتحقون بالإمام الحسين عليه السلام. وذيك المعركة دارت هناك وحدث ما حدث،
0: حدث
1: يعني بدون ما أذكر تفاصيلها لأن تفاصيل مؤلمة اللي يصون لها تفاصيل مؤلمة جدا
0: طبعا.
1: يعني أي قلب أو أي إنسان أو إنسانية تقبل أنه طفل يقتل
0: نعم.
1: يعني بأي بشاعة
0: بدون أي ذنب، بدون أي ذنب يقتل هو يعني. مهما كانت هناك معارك لكن هنا مثل ما ذكرت أنه طفل لا حول إلا ولا قوة لا عند أذية.
1: فالإمام
0: نعم.
1: أراد يخلص الأمة من هذا الفساد على المستوى الإداري والمالي والثقافي
0: بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت تضحية بأهل بيته وبدماء طاهرة نعم.
1: وإذا تشوفين التاريخ وهواي من خطباء المنبر ما ركزوا بعد الإمام الحسين دور الإمام السجاد شنو كان؟
0: والسيدة زينب عليه السلام.
1: إذا تلاحظين إحنا عندنا 12 معصوم، 14 معصوم 12 إمام المعروفين من أمة، الإمام علي والإمام الحسين وجعفر الصادق تمام. الإمام المهدي هسه غائب
0: الكاظم
1: تمام سلام عليكم. كمعروف حتى على مستوى الكتب ودورهم السوا
0: نعم.
1: الباقين شنو ما هو دور الإمام محمد الباقر الإمام ابن
0: جواد سلام الله عليه
1: محمد الباقر ومحمد الجواد
0: الإمام الرضا سلام الله عليه
1: الإمام الرضا شنو دوره؟ لا تقول لي المسلسل اللي مثلوه الإيراني بس تاريخيا أكو أجزاء بسيطة بس أكو وايد جزء كبير من الناس مفقود
0: نعم.
1: حتى إحنا مقصرين بهذا الموضوع ما قاعد نسولف أنه ماذا فعل الإمام زين العابدين بعد معركة الطف سوى هواي أشياء كل شوية أشياء سواها وراها جو ابن محمد الباقر عليه السلام كمل هذه المسيرة
0: وكان بعمر صغير
1: جعفر الصادق وأسس المدارس
0: مع العلم أنه هو الإمام الباقر عليه السلام كان موجود بواقعة الطف
1: يقال أنه موجود,
0: موجود نعم. كان بواقعة الطف
1: نعم. طيب بعمر صغير نعم. جدا يعني.
0: طيب أستاذ مرتضى احنا نسمع عن من حضرتك ناشط اجتماعي ومدني، نعرف منظمات المجتمع المدني وهذني أو المجتمع المدني أساسا، شنو الدور الحقيقي اللي يمكن أن تؤدي هذه المنظمات حتى تكافح الفساد؟ احنا دائما نسمع المنظمات ضد الفساد، المنظمات ضد العنف، ضد المرأة، الحقوق الإنسان، هذني شنو الأشياء اللي قدمتها ضد الفساد اللي نشوفه؟
1: والله للأسف يعني بعد 2003 قلت لك فكرة المنظمات، احنا كنا نسولف قبل البرنامج فكرة المنظمات هي ظهرت بعد 2003 لكن دور ما أخذت دورها بشكل رئيسي
0: زين نقدر نعتبرها أداة ضغط حقيقية للتغيير
1: من الممكن إيه هي من المفترض هذا المعول عليها أنه تكون أداة مهمة للتغيير
0: نعم.
1: وأداة لكن دخول الفكر الغربي وأنا أعتبر جزء من إدخال الفكر الغربي على ثقافتنا هم منظمات المجتمع المدني مو الكل لكن العم الأغلب
0: نعم
1: لأنني مو بعيد عليهن الفكر الغربي خطر فكر خطر سترنا يعني أنا انسحابي من المنظمات كان بسنة 2022 الفكر الغربي فكر خطر ومرعب أنا اليوم عايش في بيئة لثقافتي تختلف عن ذيك الثقافة إحنا نعيش ومنذ قدم الزمان إحنا بيئات قبلية عشائرية بينا قانون عندنا قانون لكن أنا ما يصير أتخلي عن بيئة العشائرية والقبلية ما ترى ما يصير أنا طبيعة المجتمع هيك
0: قائم على هذه الأمور
1: على هذا الموضوع حتى النبي محمد أيضا ما تخلى عن وانظر عشيرتك الأقربين بكل مكان بكل مكان
0: نعم.
1: فالموضوع كنت أتمنى الحقيقة ولغاية الآن أنا أتمنى من منظمات المجتمع المدني أنه أن تأخذ دورها بطريقة صحيحة يعني مو المهم المادة المهم أنه نوصل الفكرة بطريقة الفكرة صحيحة
0: ونوقف يعني وين المجتمع ضد الفساد بالضبط. طيب شلون نقدر نحول الوعي الشعبي إلى قوة رقابية مؤثرة
1: هذا سلاحين سترنا هذا سلاحين ممكن يكون إيجابي ويقوم عمل الدولة وعمل الأجهزة الرقابية وممكن يستغل من بعض ضعفاء النفوس
0: شلون
1: حول
0: يعني شلون أخلي الشعب كله يصير عنده وعي إن لازم أنت عندك حقوق وعندك مثلا وهاي الأشياء فساد هذا
1: لازم لازم الإعلام يخصص برامج ثقف الناس حول حقوق لأن يعني اليوم أبسط عامل بالشارع ما يعرف شنو حقوقه يعني اليوم وايد الناس يسألوني إنه إحنا عمال حقوقنا ضايعة، لا ترى كل شيء اسمه الفئات تروح تقدر تقدم عليها وتحصل تقاعد وتروح تدفع كل شهر تحصل تقاعد.
0: وهذا من يعتبر نوع من أنواع الفساد، الثقافة، ثقافة الوعي، و يعني خلي المقابل يعرف شنو اللي إله وشنو اللي عليه وشنو اللي
1: طبعاً مهم
0: لازم يسويه.
1: نعم. قلت لك اليوم الإعلام المسموع والمرئي والمقروء المفروض يخصص وقت من سواء مكان بالجريدة أو مكان في الإذاعة أو برنامج يخصص إنه برامج الإذاعية أو التلفزيونية، تثقف الناس حول حقوقهم وتعلمهم إيش قاعد يصير. بس إحنا نقدر ما أصور نقدر، لأنه المنظومة هي منظومة فاسدة، المنظومة الحاكمة هي منظومة
0: زين. إحنا
1: فاسدة.
0: ليش والشعب هو نفسه يعني هل من الممكن إن هو الشعب يستسيغ شي مواضيع ويتقبلها ويتفاعل وياها؟
1: خلي أقول لي شغلة، أنا ضد دائما شو يقولون هم الشعب يتحمل مسؤولية، هو فعلا الشعب يتحمل مسؤولية، بس هو الشعب يتحمل مسؤولية إلى متى؟ أنت عايش بدوامة من 1979 سترنا لو نلتفت يعني نباوع على هذا الموضوع ونلتفت له شوية. احنا كشعب عايشين من 1979 في دوامة ولغاية الآن. اجى صدام استلم ورا سنتين صارت حرب العراقية الإيرانية. بهستونا قلنا يا الله من حرب العراقية الإيرانية دخلنا بحرب الكويت. حرب الكويت ودخلنا على السعودية، بال91 صارت الحرب الصحراء الأولى اللي هي حررة من خلالها الكويت، ودخلونا وصار الحصار على العراق ل2003، بال2003 دخلوا الأمريكان للعراق وسقطوا نظام صدام، بال2004 2005 بلشت الطائفية ونشطت القاعدة عندنا، ما خلصنا من القاعدة لل2011 2012 تقريبا. هستونا قاعد نقول يا الله صارت داعش. من باوعنا ل2017 انتهى داعش، نهاية 2017 بدأت 2018 خلاص احنا بأزمة اقتصادية. طبعا وكذا ما كأزمة اقتصادية بس احنا عايشين بأزمة اقتصادية. زين وراها اللي قاعد اشوفه هسه،
0: هذه الأزمات اللي دائما تطلع، أزمة غاز، أزمة ماي، أزمة
1: مفتعلة.
0: هي حتى الإنسان يظل دائما عقله مشغول إنه كيف يأمن هذين الأهل.
1: هو المواطن يريد يعيش يقول لك أنا جزعت، أنا جزعت، أنا إلى متى أبقى بالشارع صيح؟
0: زين هل المواطن شريك مكافحة الفساد لو بس مجرد متضرر؟
1: يعني هذا اليوم سترنا موظفة بدائرة، سترنا تقول لي انطينا رشوة حتى مشي، أنا ليش ما راح اشتكي عليها؟ ما انطي اسمي بس اروح ابلغ.
0: زين بهيك حاله راح تقول شي، تبغى انا ما اريد فتشي وتعرقل المعامله مالتك.
1: ماكو مشكله بس هي راح تخاف شوي. تخاف لو ما تخاف
0: اي بس يعني واحد اثنين
1: من يجي احد يريد يحقق وياها حتى لو تطلع من التحقيق كل شيء ما عندها بس هي راح تخاف لو ما تخاف، راح تحسب حساب لو ما تحسب حساب. اذا انا نجحت، انا نجحت
0: لو تغيير 1% قصدك.
1: بالضبط انا نجحت.
0: يعني مو معناته الإنسان دائما يعيش دور المتضرر ويأخذ جانب المتضرر ويقعد، لازم إنه هو هم يحارب الفساد.
1: هو إلى متى أنا أعيش دور المتضرر ليش يعني؟ واللهم اجعلني مظلوما وليس ظالم. لا خوب لا ظالم ولا مظلوم. وأني أقود نفسي بطريق صحيح. هسه ممكن
0: زين ليش أبعد
1: عن التهلكة؟
0: ليش الناس تخاف؟
1: حق الناس تخاف
0: تبلغ عن حالات الفساد. ليش؟
1: لأنه
0: أنت ما هسه قلت يعني إذا واحد يشوف فساد خليه يحكي. ليش زين أكو سلبية واحد يخاف؟
1: أقول ليش هذا واقع نخاف لو مو واقع. واقع كنا نخاف. ليش؟ من تتحول منظومة الفساد لمنظومة قوية جدا بحيث تحسها جبل جبل جبل وقاعد تصدم بجبل، تخاف لو ما تخاف تخاف تحاول تبتعد عنها انت.
0: يعني حتى لو هو المدير ما قابل بس ما يطيب الموظف ويطلعك انت الغلط.
1: طبعا طبعا انا مريت بهواي مواقف لا يختلفون عليك في سبيل يطلعون الشخص لو ياهم صحيح.
0: صحيح في سبيل انه هاي المنظمة ما تجعل يسمع انه كرش ولا
1: هسه مو بالذات انه ذاك الشخص هم فاسد لا مو بالذات مو بالضرورة اصلا لكن هو يحاول يقول لك ما دام هذا بمنظومتي بدائرتي انا خلص ادافع عنه.
0: يعني واحد يعمع الجميع، فلهذا انه انا من البداية اخذها من الاصل واقول له مو زين.
1: نختصر الموضوع غياب المبادئ عند الانسان و يعني اخفاء الضمير وصلنا لهذه المواصي. فتشوفين المعلم والمدرس بعد ما يدرس بصورة صحيحة، مع احترامي لكل المعلم
0: نقول
1: والمدرس.
0: يعني البعض،
1: البعض
0: نعم
1: احنا نسولف كله بالبعضية، بالبعض. بعض المعلمين والمدرسين ما يدرس بصورة صحيحة، وبعض الأطباء ما يقدمون عملهم بطريقة صحيحة، وبعض المهندسين كذلك، وبعض الإعلاميين هكذا، وبعض السياسيين
0: هذا
1: هيك،
0: خوال الأطباء
1: و
0: يعني، مع
1: و و
0: احترامي
1: و إلى
0: للأطباء.
1: آخره.
0: ذيك المرة موقف صار حقيقة أمامي، أنه هي الطبيب قاعد ورا الميز مالته في مستشفى معينة ما نذكرها من، هي قاعد ورا الميز مالتها والمريض واقف أمامها، ما تقوم تكشف، لا هو واقف تمد السماعة هيك من ورا الميز وهي قاعدة والمريض واقف. هذا يعني نوع من أنواع الكشف يعني، هم يعني إذا واحد يحكي يصير يعني فتش الله.
1: لا هسه مو بالضروره تصير، بس مو قلت لك الانسان من يكون عنده مبدا، المبدا شبيه بالقاعده وضميره حي، لا اكو هواي امور راح يقولوني هذا القلم ما اخذه وياي، عجبني هذا القلم صحيح بس ما اقدر اخذه، لا مبادئي تسمح لي ولا ضميري يخليني اخذ هذا القلم، مو مالتي. استاذن اخذه اي ممكن، بس ما الاخذه واطلع قبل لا ما اسويها.
0: مبدأ القوة، عود يعني ما أخاف وأسوي الأشياء اللي أريد
1: هذا
0: أسوي.
1: منين يتولد؟ هذا يتولد من شغلتين، البيت والمدرسة. زين أنا إذا أدز ابني للمدرسة يتعلم قراية وكتابة، والمفروض أيضا يتأدب، يرجع لي
0: يعني
1: متعلم،
0: نعم.
1: متعلم لا متعلم قراية كتابة وما متأدب النوم، شلون يعني؟ هاي مشكلة واقعية، هاي مشكلة. أنا أريد أبني مجتمع ما بفساد،
0: نعم.
1: على كل الأصعدة، إداري ومالي ثقافي ديني. أنا عندي اثنين، بيت ومدرسة. أجري الأول المدرسة،
0: نعم.
1: الطفل يقضي بها كم ساعة؟ 6 ساعات، 8 ساعات،
0: 8 ساعات
1: تقريبا، 8 ساعات بالمدرسة، وثمان ساعات أو 10 ساعات ينام، هو خلص وقته يعني. فالمدرسة يشوف بيها أصدقائه ويشوف بيها
0: دور
1: معلم.
0: كلش قوي يعني ويا.
1: سؤال احنا من كنا صغار ونتروح للمدرسة، ما نشوف المدرسين فدهاله من القداسة إذا قال حكاية خلاص.
0: نعم.
1: المعلم
0: أنا
1: قال لي
0: تأثير كلش قوي على الطفل. نعم.
1: المعلم قال لي هذا أحمر، لو مو هذا أصفر هذا أحمر خلاص. فلازم ننتقي الأشخاص الذين يعلمون الناس، هذا واحد. زين ثانيا البيت، البيت إيش محتاج؟ الإمام علي شو يقول لولا الخبز لما عبد الله. أنت مو شخص جوعان وتقول له تعال صلي والله والله والله، لا ما شو الله شو نعمي، أعطيني لقمة أرداك الآن. فلازم الحكومة شلون تفكر بذن الثنين. أولا نظام تدريسي صحيح ينشأ على بناء الشخص شخصية الطفل أو التلميذ أو الطالب، تخرج لي مؤدب وأكاديمي أو عنده علم، ماخذ مثل ما ماخذ رياضيات وانجليزي وعربي،
0: نعم.
1: ماخذ اخلاق وماخذ دين.
0: نعم.
1: البيت اذا الابو يشتغل،
0: نعم،
1: ها وشغله موفر بيها اللقمه الكريمه، يقولي لي شلون بيت هذا؟
0: اكيد، واكو تفاهم واكو محبه واكو كثير من الامور
1: مهمه. هذا انا واجبي بالحياه انه اوفر حياه كريمه لاسرتي، تمام، بما يرضي الله، بس بينك ما بين الله. إذا مريت بظروف كلش قوي، تمام، والحكومة هاملة للإنسان، هاملة الناس، هاملتهم. سؤال تطي للموظف، خلينا نقول أنا سمو موظف، اللي تطي للموظف راتب 300,000 وهو قاعد أجار، الحكومة تدري إنه هذا ما يقدر يمشي حياته؟
0: لا تقدر، تعرف
1: مين قاعد يمشيها؟
0: أكيد من أشياء مثلاً
1: إذا ما عنده مبدأ وضمير راح يروح يبوك. أنا أجي حاسب
0: يعني
1: هم
0: يعني معناتها إنه هالأشياء تأثر.
1: أنت بقيت إيه هو باق صحيح، بس هو شنو السبب؟ تعالج السبب. مو معناها مو مبرر إلا إنه يبوك، بس أنت هم عالج السبب.
0: نعم.
1: بعد ما كبوك.
0: إنه أنا أسد هذا اللي بيبان اللي هي تفتح بالضبط. أساساً فساد المواطن بشكل
1: أنا من رنا موظفة. نعم. بإذاعة المستقبل.
0: نعم.
1: وأنطيها الأجر اللي يكفيها، أجر محترم يكفيها.
0: نعم.
1: أكو داعي رنا تأخذ السماعة، عذرا لهذا التشبيه يعني، لكن الأمثال تضرب ولا تقاس، تأخذ المكس أو المكسر أو تأخذ الحاسبة وتروح تبيعها.
0: أكيد.
1: حتى تكمل أجار
0: باقي الشهر. نعم.
1: باقي الشهر لا ما تسوي ولا تفكر بيها أصلا. أنا ما أبقى أعول على أنه والله الإنسان لازم يكون صاحب مبدأ وصاحب عنده ضمير، لا ما أعول، أنا أخلقهم بالتربية بالمدرسة وأنا راح أدعم الأسرة، خلنا نوجدن خلاص بعد ماكو داعي. اليابان شلون اشتغلوا بعد الحرب العالمية الثانية؟ ترى اليابان انهارت، انهارت انهيار، اللي يقرأ تاريخ اليابان الحديث انهارت انهيار فظيع. وقفوا وقالوا أوقف، إحنا هذا الجيل بعد ما نلحق نسوي ليش؟ انتهى الجيل هذا. رياضي الأطفال، رياضي الأطفال. وراح أذكرك بشيء بسيط، المنتخب الياباني كان من قبل المنتخبات العربية يخسر، يخسر من قبل العراق. هسه المنتخب الياباني يلعب ويا أول البارح كان يلعب ويا البرازيل، يعني بالموت البرازيل فازت 2-1. فليش؟ اهتموا على كل الأصعدة، على كل الأصعدة اهتموا بهذا الموضوع. فإحنا هسه ما نقول نصير يابانيين، لا ماكو داعي نصير يابانيين، بس خلنا نهتم بالمدرسة والعائلة.
0: نعم.
1: بس
0: طيب برأيك يا هو أكثر خطر، فساد المال المادي أم الفساد الأخلاقي؟
1: أكو حكاية سألوها السيد رشيد الحسيني الله يذكره بالخير، قال له سأله طبعا صارت هجمة على الرجل، بس أنا أشوف كلامه صحيح. قال له سيدنا أيهما أفضل، أن نعيش بفساد لو نعيش بفوضى؟ قال لا، نعيش بفساد أحسن من نعيش الفوضى. فأول البارحة كنا قاعدين نسولف فانتقدوا هذا الموضوع، شنو نعيش بفساد؟ قلت لهم لا ترى كلامه صحيح الرجل.
0: شلون؟
1: ترانا تتذكرين 2004-2005، هسه انا ممكن كنت صغير، كلكم تتذكروا يمكن استاذ عرفان، مو نخاف نفتح الباب يا فساد، يعني يا فساد مو نخاف حتى نفتح الباب نطلع رد نسوق نشاهد الناس تشاهد وتروح تسوق، لا عاد هي حياة. فتعيش في فساد مثل ما هسه احنا عايشين افضل ما تعيش في فوضى. هو معناها انه فساد معناها زين؟ لا،
0: ما نجي نطيق،
1: بس هي إجابة على قدر السؤال، إجابة على قدر السؤال. أنا ما أقول لك الفساد زين ويخبل وهذا صحيح، لا، بس أنت سألتني سؤال وهاي إجابتي على هذا السؤال، هذا رأيي وهذا رأيي منطقي طبعا. بس تقول الفساد غلط؟ طبعا غلط وحرام.
0: نعم.
1: ويا ريت كنا نواجهه، يا ريت كنا نواجهه.
0: نعم.
1: لعد تدرين البارحة شنو الموضوع؟ هاي آخر ما توصلوا إلى مشروع مترو بغداد، مخصص له مليار دولار. هسه بتوقف على شنو؟ الجسور اللي صممها بالجديد صارت ببغداد.
0: نعم.
1: تعيق هذا المشروع، لازم يزيلوها.
0: طيب هاي مهمين هدر المال،
1: هذا من فساد. هذا وين التخطيط؟ لعد
0: ما كانت مدروسة هي السالفة قبل لا تصير.
1: البارح احد البرامج يتحدث عن انه عن مشروع مترو بغداد، واحنا لازم الجسور الحاليه اللي تم نصبها من قبل الحكومه السابقه هاي لازم تزال، مو كلها بس هواي من عندها لازم تزال.
0: نعم.
1: هاي المليارات وين راحت؟ لا هذا فساد ولا مو فساد؟
0: اكيد.
1: من يغيب التخطيط هذا فساد، من تغيب الرقابه هذا فساد. مال سائب
0: شيء مرتبط بشيء،
1: مال سائب شيء. نعم. يولد سرقات.
0: نعم. طيب شلون
1: كان سؤالك؟
0: نعم
1: كان سؤالك قبل شوي،
0: يا هو أكثر خطورة، الفساد المادي لو الفساد الأخلاقي؟
1: لا الفساد الأخلاقي أكثر، لأنه الفساد الأخلاقي راح يولد لك مشاكل أكبر من الفساد المالي. السام خايف يطلع لي واحد يتعارك ويقول لي تحرك على السيد رشيد الحسين. إيه سترانا، أنا اليوم بقيت هاي
0: الفساد الأخلاقي فعلا يعني هو خطير، لأن هو طبعا ينشر الفساد الثاني المادي.
1: شو اللي دعنا؟ يا ريت يولد بس فساد مادي، يا ريت يسوي كوارث بالمجتمع سترانا، كوارث بالمجتمع. روح للغرب وشوف.
0: احنا مثل ما ذكرنا الفساد مو فقط ماديا او سياسيا او اخلاقيا اجتماعيا،
1: اكو بعض انواع الفساد. يعني لا من تقيميها الفساد المالي لا شيء قدامه.
0: ليش هسه احنا الفساد اللي دنعيشه هسه منشوف الاب الابن يسحب ابوه يوديه لدار مسنين او يذب امه وابوه بالشارع، هذا همين فساد اخلاقي، هذا فساد مجتمعي. هذا خطير اخطر على قولتك من الفساد المادي، يعني الماده تروح وتجي او اشخاص يغيرون يجون اشخاص افضل كفاءه يعني او اكثر مهنيه بالمكان يعيدون النهضه مره ثانيه ماديا، بس الفساد الاخلاقي
1: ذا ذلك ذاك الفساد اقدر اعالجه بقانون وتطبيق. انت هالموضوع وحاسب، هذا شلون تحليه؟ شلون تحليه؟ انا ما اريد ابويا، شو تجبرني؟
0: اي هذا فساد اخلاقي.
1: إذا أخطر لازم هذا العلاقة ببناء الإنسان. لازم أرجع من الإنسان. وش يبني الإنسان؟ كم سنة يراد لي؟
0: خصوصا هو النقش على يقولون النقش في الصغر ما أدري التعلم في الكبر.
1: التعلم في الصغر
0: كنقش على الكبر. نعم يعني هاي أشياء لو الإنسان يبديها من الصغر مثل ما ذكرت هسه باليابان
1: خطرة.
0: أو على الإنسان الكبير مع الأسف.
1: أيهما طلع أكثر خطورة؟ الأخلاق لو المالي.
0: لا الأخلاق
1: قانونيا يصرح بل يطبقون انتهى الفساد وضرب لفد حيتان اثنين كبار ثلاثة ذولا وحدهم اعتقلوا ذولا مشوا ذولا يتقنن يقوم الفساد يتقنن يتقنن شوي شوي يروح بإجراءات بناء الذات شلون بناء الإنسان شلون بها هذا الفساد اللي يمر بفساد أخلاقي قلت لك هذا اللي ما يريد أبوه ما يريد أمه
0: هذا شلون راح يتعامل وياه. طيب شلون نقدر نربط بين الإصلاح الحسيني والإصلاح المؤسسي بالدولة؟
1: ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي بها أكثر من زاوية. البعض يأخذها من زاوية دينية والبعض يأخذها من زاوية إنه الإمام الحسين خرج لدفع الظلم. البعض يأخذها من جنبه سياسية. الإمام الحسين بثورة أو بمعركة الطف شو تريد تكتب عن هذه المعركة اكتب سياسيا اجتماعيا ثقافيا. دور الإمام الحسين مو هذا السؤال؟
0: نعم.
1: وشلون بمعركة الطف واجه هذا الأمر؟ الإمام الحسين عليه السلام رغم هو واقعيا بالمعركة خسر خسر بالمعركة ولكن انتصر
0: خسر جسديا لكن انتصر مبادئ
1: مبادئ وقيم والدليل هاي احنا لسه نعيش أيام لحد الآن لحد الآن نعيش أيامه
0: فعلا على يعني مع العلم أنه إحنا لا عشنا هذه الحادثة ولكن في هذاك العصر لكن
1: سؤال سترانا حسنت الإمام الحسين لا شايفتي ولا شايفتي
0: نعم
1: زين شنو اللي جابرك أنا وياك لابسين أسود شنو اللي جابرك
0: اعتقادنا وقيمة يعني بالقيمة.
1: المجتمع نعم. لا المجتمع ما يجبرني باكر البس أزرق
0: ذاتيا
1: وأطلع. وما به مو حرام ولا عادي البس نعم. أسود وأحمر وأطلع ماكو مشكلة يعني شرعيا ما بيش لا ليش مالك حتى نفس تضحك مالك نفس تضحك اذا مبادئ وصلت لما وصلت ورا 1400 سنه فتاثير التاثير رغم البعض يسولف عن القضيه انه تاثيرها السياسي ما كان تاثير كبير لكن لا هزت حكم بني اميه هزتهم وهواي من الاجراءات تغيرت غيرها يزيد بن معاويه
0: طيب برأيك الشباب الصاعد هسه نشوف هذا الشباب ما شاء الله عنده باور عنده فد فكرة أو فد نظرة معينة تختلف مثل ما قلت عن آبائنا وعن حتى احنا جيلنا تعتقد انه نقدر نستثمر طاقات الشباب هاي حتى ننشر ثقافة الإصلاح وتكون أكثر وعي حتى تواجه قضايا الفساد
1: سترنا احنا ايش محتاجين محتاجين أشخاص
0: نعم
1: أصحاب دراية يلتفون حول الشباب ويوصلوا لهم فكرة مهمة هاي الفكرة أنا أشوفها جدا مهمة يعني فكر الإمام الحسين ونهج الإمام الحسين هذا الفكر الكبير جدا
0: نعم.
1: يعني إذا وصلنا لهاي النقطة صدقي هواي من الأمور راح تغير المجتمع كل شوية أمور راح تغير
0: وشلون نقدر نوصل لهاي النقطة
1: خطباء المنبر يقع على يعني على عاتقهم دور المواكب الحسينية أيضا
0: يعني نقدر نستغل حتى الزيارة المليونية الأربعينية في توعية الناس من خلال المواكب اللي كان مش
1: سؤال اليوم لو أحد خطباء المنبر من يصعد على بأحد الحسينيات ويقرأ كم واحد جوا متقل عن 50-60
0: ميت واحد على
1: ميت واحد نعم. زين أكو بعضهم يظهرون على الشاشات
0: نعم.
1: وقدامهم آلاف أنا ما أقول يعتبر. ما أقول للأمانة ما أقول هم ما قاعد يسولفون ولكن أعتقد يحتاج إن طريقة أخرى للإيصال
0: توجيه أكثر يعني
1: ليش
0: نعم.
1: أنا أقول لك ليش أنا راح أسأل وأنا راح أجاوب ليش يحتاج لنا طريقة ثانية أنا واحد من الناس بعد ما أريد أسمع من عندهم صح لو غلط كنا لا رجاء لا سوري في لا بالدين ولا بالمدري شنو ولا أي شيء ولا أسمع من واحد رجل دين
0: ووجهات نظر
1: ليش تبقى ليش ليش ليش رغم أن كل شيء حبهم الآن محيطي هذا يعني التأثير والثقافة الغربية أوصلتني أنه أنا حتى برجل الدين بعد ما أريده من دخلوا ناس بهذه المنظومة فاسدين خلوا الشعب شوية يروح بعد ما رجعني ما أدري حتى احترامهم. أنا آسف لهذه العبارة بس هذا واقع قلب المجتمع. قلب المجتمع
0: الفكر كله تغير.
1: أي وذا لا رجل الدين هذا لا ما أريده وكأنما صار عيب الموضوع. ليش؟ من أي فساد حس هذا هذه التفاح وهذه التفاح هذه سوست يعني فزدت شو يسوون عن التفاح الثاني شو يسوي له إحنا تلقائيا
0: نوخرها.
1: ليش نوخرها
0: على مدة عندي
1: رحم الله والدك. نفس الشيء نفس الشيء لازم أكو معالجات. رجل الدين الفاسد لازم يعالجون هذا الموضوع لازم يعاقب. السياسي الفاسد لازم يعاقب. الطبيب الفاسد لازم يعاقب.
0: وعلى مرء الناس حتى تكون هنالك يعني اتعاب مثل ما نقول يعني أنا أعاقب المقابل حتى
1: من أمين العقاب أساء الأدب. وإحنا من 2003 لحد الآن مو بس آمنين العقاب إحنا لا يعني فارشين وقاعدين براحتنا.
0: طبعا بكل تأكيد أستاذ مرتضى أنت نورتنا اليوم ويعني أسعدنا تواجدك ويانا بالاستديو. أهلا وسهلا بك. أحبتي المستمعين تبقى ثورة الإمام الحسين عليه السلام مدرسة خالدة في رفض الظلم والانحراف والفساد بكل أشكاله. من نستلهم من عاشوراء قيم الأمانة والعدل والمسؤولية راح نستحضر التاريخ يعني ما راح نستحضر تاريخ بس بل نبني حضارة ونحمي المستقبل. الإصلاح الحقيقي يبدي حين يدرك الإنسان أنه موقع مسؤولية أمام الله وأمام الناس مو فقط الله سبحانه وتعالى خلقك لغاية أنه أنت تعيش تأكل تشرب فقط وتنام لكن لك دور مهم في المجتمع. شكرا كل الشكر للضيف الكريم
1: والشكر موصول لكم رنا وللمخرج سعد عرفان.
0: شكر موصول لكم متابعينا ومستمعينا وين ما تكونون ونقول لكم انتظرونا بحلقة أخرى من لو عاد الحسين في أمان الله.

0: لقد كانت شهادة العباس عليه السلام قيمة استثنائية قلما يحظى بها أحد، ولذلك فقد أصبح فضيلة قائمة بذاتها، كما أصبح عدوه رذيلة قائمة بذاتها. وليس ما يردده زوار قمر العشيرة عند ضريحه بقولهم: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، إلا تأكيدا على هذه الحقيقة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني، معروفك يا حسين.

حبك لأهل العقول وجهك بأربع فصول حسين حسين وجهك بأربع فصول والعسل عنك يقول والعسل عنك يقول الموت لك يا ابن البتول بني بني قاسم كيف ترى الموت دوني قال له عماه إن الموت دونك أحلى من العسل يا عمي يا حسين.

عن صوتك انت اللي مخلي الفرعون العطش بشفاف الأوبات.

Pero ان شاء الله اخر انفاسكم في مجلس الحسين.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية وقتل في سبيل العدل بكربلاء. المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.

0: سكت حتى الهجيج بالخيام يلهب. هدأ ليالي وبقه صوت الذي ينحب. سكت حتى الهجيج بالخيام يلهب. اجيتك يا قمر ليش بدمع مخضع. اجيتك يا قمر ليش واحس تقل روحي بحالي يا زينب. واحس تقل روحي بحالي يا زينب. انا اواعي همومك
1: هيدك
0: بعد ما الومك. اواعي همومك بعد إلي لا يعلونك يا ابو الغيرة طمك. إلي لا يعلونك

0: بلا
1: يا بلدي
0: وانا بلا محامي لخادم الحسين الشاعر الشاب علي السقاي. جيتك عالنهر عباس محنية، جيتك عالنهر عباس محنية، جيتك حيث أدري ما إلك جاية، جيتك حيث أدري ما إلك جاية، الحريق ما أقول ما خله خيم لي، الحريق ما أقول ما خله خيم لي، أظن شمي الدخان الخيم بي، أظن شمي الدخان الخيم بي.

حرقوا خيامنا ولا عرف علمنا بعد خلي يخفى جفنا يا ابو الغيرة اطمنا بعد خلي يخفى جفنك يا ابو الغيرة.

0: عاش الله وانا بلا محامي هبل قبل لا
1: يا بلي
0: ايه اشمي

0: في عجيب بقماتك الدموع بعد خير أزيدك
1: شكو
0: بعد خير أزيدك ترى ضرار عظيمك

0: بحوافر ما اجنن يا ابو الغيرة طم بحوافر ما اجنن يا ابو الغيرة ايدك ايدك وانا بلا محامي ابلغك سلامي ابل
1: سلامي
0: وانا بلا محامي فدوا اروح لك نشمي ابل

وينهم وينهم هلا قبل لا

روح ويا العده وما سمعك يعتذر، اروح ويا العده ما سمعك يعتاب، البس رايتك لو سلبوي اروح ويا العده اروح ويا العده ما سمعك عتابي، البس رايتك لو سلبه وحجابي، البس رايتك لو سلبه وحجابي، انا اروح سيبيا احكي احكي وياها، اطلب حوائجكم اطلب حوائجكم شفاء المرضى، شنو حاجة عندك ان شاء الله مخضية هذه الليلة يا الله، اروح سيبيا ولا تفزع الي، هروح سيبيا ولا تفزع الي، الي مصابي لا يحزنك يا ابو الغيرة اطب، مصابي لا يحزنك يا ابو الغيرة اطب، وانا بلا محامي ابلغك سلامي ابلغك سلامي وانا بلا

رد من سياط عداء ولما يتام تشرد من سياط عداء أباري الضعينة وأيس تجينا.

لكن ما أشوفك ولا تدري كأنك يا ابو الغيرة ما ولا تدري كأنك يا ابو الغيرة أطمئ

0: صيح
1: عفتها أسيرة عدوك يحدي ضعنك يا ابو الغيرة أطم عدوك يا ابو الغيرة أطم وانا بلا محامي
0: أبلغك سلام.

الحكي قاسي لكن قلب الأخيت معذور. الحكي قاسي لكن قلب

0: ادي الكفالة واستحق هالدور، تراني العقيلة أصيرة كفيلة، تراني
1: عقيلة
0: ما شاء الله أصيرة كفيلة. تعلم تعالى مني يا ابو الغيرة أقم، اي تعلم
1: تعالى مني يا ابو الغيرة
0: فدوا اروح لك

تقدر اريك جفوفك ويا الروح يا خويا وداعك اقبل ذراعك يا خويا.

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

اضلوع صدره بالحوافر تنكسر، ريحة امي اضلوع صدره بالحوافر تنكسر، ينذبح باكر عزيز ام الحسن ينذبح.

يمشي ساعة من العمر ياخذ سنة. خويا ابو علي، خويا ابو علي، خويا ما بي على فراقك خويا يا خويا.

عريس ظهري انحنى. قبل ما تمشون عني يا اهل حيس ظهري انحنى. اللي لما يمشي ساعه من العمر ياخذ سنه،

خادم مولاتي زين خادم الحسين كرار حسين الكربلائي.

تموتون كلكم يا بعد كل العمر، احسي ان يبقى الواحد وانا بيد اقدم للمهور. تموتون كلكم ويا بعد كل العمر، احسي ان يبقى الواحد وانا بيد اقدم للمهر. احسي ان يبقى الواحد وانا بيد اقدم للمهر. يا ابا عبد الله ينذبح جدام عيني. مو صيحة، مو صيحة، مو صيحة، هاي حسين.

صدره بالحوافر تنكسر ريحة أمي ضلوع صدره بالحوافر تنكسر ينذبح باكر عزيز أمي الحسن ينذبح

قاتلك يا عيوني خويا خويا يا خويا يا بعد روح يا خويا.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.